0: أرم أفهم تونسنا تونسنا.
1: إذا ما قالني ربي أما استحييت تعصيني.

0: وازيني وخفف في جزائي أنت أرجى من يجازيني.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

وَرَحْمَةً أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ

مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون؟

وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل

وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين.

قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم

وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود

مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ.

رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ

الذين ظلموا الصيحة وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين

يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفق.

قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا

ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه.

0: رسول الله.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8 تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8

استوى على العرش ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه

وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجَرِمُونَ.

أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون.

يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله

بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين.

يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين.

وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا

ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض

أَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء. أذكى

موقنا بها حين يصبح، فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من يومه دخل الجنة.

حين يصبح أو يمسي أربع مرات أعتقه الله من النار. أذكار الصباح.

لها حين يصبح وحين يمسي 7 مرات، كفاه الله ما أهمه من هم الدنيا والآخرة.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. أذكار الصباح.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
2: عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم؟

0: فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى. قال ذكر الله تعالى. رواه الترمذي. قال الحاكم أبو عبد الله إسناده صحيح. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح به، فقال أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل؟ فقال سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هز خالق، والله أكبر مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. رواه الترمذي وقال حديث حسن. عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت بلى يا رسول الله. قال لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. رواه مسلم. عن حذيفة وأبي ذر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال بسمك اللهم أحيا وأموت، وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. قال أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أصبح اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. وإذا أمسى قال: اللهم بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله، مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. قال: قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال الراوي: أراه قال فيهن: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها، ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا: أصبحنا وأصبح الملك لله. رواه مسلم. عن عبد الله بن خبيب بضم الخاء المعجمة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ، قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. ثلاث مرات إلا لم يضره شيء، رواه أبو داود والترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. عن حذيفة وأبي ذر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: باسمك اللهم أحيا وأموت، رواه البخاري. عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ولفاطمة رضي الله عنهما: إذا أويتما إلى فراشكما أو إذا أخذتما مضاجعكما فكبرا 33، وسبحا 33، واحمدا 33، وفي رواية: التسبيح 34، وفي رواية: التكبير 34. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره، فإنه لا يدري ما خلفه عليه، ثم يقول: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه نفث في يديه وقرأ بالمعوذات ومسح بهما جسده. متفق عليه. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت مت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تقول، متفق عليه.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب

وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

صدقته سعيا وفوق متون أن يقر رسومي. ومن هو الآية الكبرى لمعتبر؟ ومن هو النعمة العظمى لمغتنم؟ سريت من حق

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله سمى المدينة طابة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة أوضع راحلته وإن كان على دابة حركها من حبها. وفي رواية دوحات المدينة، أخرجه البخاري والترمذي. والإيضاع في سير الإبل سرعة مع سهولة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء أو يأتي قباء راكبا وماشيا، زاد في رواية فيصلي فيه ركعتين. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي مسجد قباء كل سبت راكبا وماشيا، وكان عبد الله يفعله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلاء يبتغون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء، فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء. قال فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم من أين جئتم، فيقولون جئنا من عند عبادك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. قال فما يسألوني؟ قالوا يسألونك جنتك. قال وهل رأوا جنتي؟ قالوا لا يا رب. قال فكيف لو رأوا جنتي؟ قالوا ويستجيرونك. قال ومما يستجيروني؟ قالوا من نارك يا رب. قال وهل رأوا ناري؟ قالوا لا يا رب. قال فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا ويستغفرونك. قال فيقول قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. قال يقولون رب فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم. قال فيقول وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. رواه مسلم. وعن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال آلله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا آلله ما أجلسنا إلا ذلك. قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله، خالصا من قلبه أو نفسه. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. رواه البخاري. وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن أعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سفر، فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها، ثم قال: يا رسول الله، أو يا محمد، أخبرني بما يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال: فكف النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر في أصحابه ثم قال: لقد وفق أو لقد هدي. قال: كيف قلت؟ قال: فأعادها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم، دع الناقة، وفي رواية: وتصل ذا رحمك. فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تمسك بما أمرته به دخل الجنة. رواه البخاري ومسلم واللفظ له. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرحم متعلقة بالعرش تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذاك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
2: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات 5 كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. رواه مسلم. وعن عثمان رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند انصرافنا من صلاتنا أراه قال: العصر، فقال: ما أدري أحدثكم أو أسكت. قال: فقلنا: يا رسول الله، إن كان خيرا فحدثنا، وإن كان غير ذلك فالله ورسوله أعلم. قال: ما من مسلم يتطهر فيتم الطهارة التي كتب الله عليه فيصلي هذه الصلوات 5 إلا كانت كفارات لما بينها. وفي رواية أن عثمان رضي الله عنه قال: والله لأحدثنكم حديثا لولا آية في كتاب الله ما حدثتكموه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر الله له ما بينها وبين الصلاة التي تليها. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر الله له ذنوبه. وفي رواية له قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يأت كبيرة، وذلك الدهر كله. عن ابن شماسة قال: حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت فبكى طويلا وقال: لما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أبسط يمينك لأبايعك. فبسط يده فقبضت يدي، فقال: ما لك يا عمرو؟ قال: أردت أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قال: أن يغفر لي. قال: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ رواه ابن خزيمة في صحيحه هكذا مختصرا، ورواه مسلم أطول منه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، نرى الحج أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ فقال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بين رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة، إذ وقع عن راحلته فأقعصته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه بثوبيه، ولا تخمروا رأسه، ولا تحنطوه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار يقال لها أم سنان: ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت: لم يكن لنا إلا ناضحان، فحج أبو ولدها وابنها على ناضح، وترك لنا ناضحا ننضح عليه. قال: فإذا جاء رمضان فاعتمري، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة. رواه مسلم. والناضحان البعيران، وفي رواية له: تعدل حجة معي. وعن ثمامة قال: حج أنس على رحل ولم يكن شحيحا، وحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة، ثم يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم.
0: أنوار الصباح،
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا نحيا إلا بالدعاء. نعم، لا نحيا إلا بالدعاء. ما أحلى الدعاء، وما أكرم الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ معا في هذه الأنوار التي نسير بها في بحر الحياة، تارة تارة يصلنا قبس منها ضعيف، وتارة يشملنا فيض من النور يغمر أعماقنا. فاللهم لا تحرمنا من نور العلم وفهم العلم والعمل بالعلم. قال سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فعلا صدقت يا الله، يا أرحم الراحمين، أرسلت لنا حبيبك الذي علمنا كيف نحبك وكيف ندعوك ونسعد برفع الأيدي إليك قبل أن تعطينا ما طلبنا. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فالدعاء والله نعمة، نعم نعمة ورحمة، بل أعظم نعمة أن تجد جهة تصغي إلى شكوك، أن تجد جهة يصل إليها نجواك، إلى حاجتك، إلى طلبك. مسكين مسكين من لم يتعود رفع يديه إلى السماء ثم يدعو، أما الذي تعود أن يدعو عند كل صلاة، عند كل سجدة، عند سماع الآذان في الثلث الأخير من الليل، الله يحب ذلك كثيرا. أن تجمع قلبك وتمد يديك لخالقك وتقول له: يا ربي. لحظة التقاء القلب مع الرب، ما أجملها من لحظة، وما أقدسها من لحظة، وما أرقها من لحظة. لذلك قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. ويقول عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. اللهم اجعلنا من الذين يواظبون على رفع اليدين والدعاء والتضرع إليك يا الله، والطلب منك فقط. فالدعاء هو العبادة، إذن هو تقرب إلى الله. هذا القلب يشعر بالأنس مع الله، وهذا الشعور هو أقصى غايات العبادة. وهنا تتحقق مع الدعاء في هذه المرحلة فقط مع رفع الأيدي ومناجاة المولى. ثم تأتي الأنوار، نعم تأتي الأنوار من خالق الأكوان والعالم بالخفايا والأسرار، والواهب بالعطايا لعباده الأخيار. يقول عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يدعو بدعوة إلا أعطاه الله إحدى ثلاث: إما يعجل له دعوته، أو يصرف عنه من السوء ما يكافئها، أو يؤخرها له يوم القيامة. إذن حتمية العطاء مع الدعاء، ما أكرم المولى، هذا المولى الكريم المجيب. أثناء الدعاء تطلب من الله أن يعطيك، فيعطيك إحدى ثلاث: اللهم أعطنا ما ينفعنا، وأبعد عنا ما يؤذينا، واجعلنا يا رب دائما من الذين يستجيرون برحمتك ويتقربون إلى محبتك بالدعاء منك فقط. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين، والسلام عليكم.
0: أنوار الصباح، نور وإيمان،
4: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
5: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام، راديو ارام اف ام، ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
4: تسمعونا في مساكن سوسه والمنستير على 99.8.

0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. راديو رما فام. رما فام ديما معاك، ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: سيمساكن سوسة والمنستير على 99.8
1: سيف السنة انهار الأصبح يولي من 7 ل 11 وكل عادة عيش جو الصبحية مع الأخبار السبور وما تفلت شيء الدورة في المرشي والدبارة كل نهار ولا تخمم ولا تحتار انصيحة المعلومة والإفادة حاصلين مع ضيوفنا وبالموزيكا متونسين وللكادوات ربحين وكما قالوا الناس بكري انهار على أصبح
2: يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل علي
1: من عدل الموجة على رمفان كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لل 11 واسمع النهار الأصبح مع كمال
3: 7:16 دقيقة على موجات راديو رمفان. بسم الله وتوكلنا على الله. مستمعينا الكرام صباح النور والسرور، مرحبا بكم في موعد جديد بتاريخ اليوم 4/22 جويلية 2026 اللي يوافق بالعربي 7/0/1448 هجري. كالعادة نتلقاو معكم في رحلة جديدة من توا حتى للحداش، تتبعوا فيها كل الأخبار كل المستجدات، ما يفوتكم شيء في صبحيتنا، تلقاو الموسيقى أيضا والفقرات اللي تعودت بها مع كامل الفريق الحاضر معكم صبحية اليوم. يكون معنا في الإخراج سيمونير سلامة صباح النور، أيضا يكون معنا خليل في البوان مارشي وهذه أجمل تحيات كمال زرلي معكم كوتي ميكرو، ونقول لكم إن شاء الله صبحية زينة للجميع وإن شاء الله بداية يوم جديد موفقة للجميع.
4: النهار على صباحه، النهار على صباحه.
3: إذن الجديد في نهار اليوم وبعد أيام متتالية من اللهيب والحرارة القياسية، والبارح كان نهار صعيب صعيب صعيب صعيب برشا في برشا مناطق ما فيها نحكي على معتمدية مساكن الحقيقة وعدة معتمديات في ولاية سوسة اللي تقريبا في مساكن على الأقل اللي عايشناه أكثر من 10 سوايع لضو لمياه لريزو لضو لميل التليفون، أي أكثر من 10 سوايع تقريبا. البارح كان يوم صعيب برشا في درجات حرارة قياسية، تقريبا درجات حرارة مرتفعة وصلت إلى 46 و 47 درجة مئوية البارح في مساكن هذه في الظل في الشمس، فإنه كانت أعلى يعني فاتت 50 درجة مئوية. برشا حاجات قريناها على الفيسبوك، برشا فيديوهات شفناها، إذن تذمر كبير برشا البارح بسبب الانقطاع المتواصل للكهرباء أيضا للماء. يعني كان يوم صعيب برشا الحقيقة. الحمد لله الحمد لله. إذا نقولوا بعد أيام متتالية من اللهيب والحرارة القياسية تحمل لنا الحالة الجوية أولى بشائر الانفراج مع تغير في اتجاه الرياح وتوغل التيارات البحرية القادمة من الشمال والشرق، باش تبدأ الكتل الهوائية الصحراوية في التراجع تدريجيا عن بلادنا والحمد لله. والانفراج انطلق كما دون المهندس بالمعهد الوطن للرصد الجوي محرز الغنوش، يقول برش فئات كبيرة من التوانسة منذ هذا الصباح باش تحس بانفراج في الطقس في الشمال والسواحل الشرقية وصولا إلى ولاية صفاقس، باش يكون الانخفاض في درجات الحرارة واضح ومحسوس ليتراوح ما بين 5 و9 درجات مقارنة بالأيام الماضية، وفارق كفيل بإعادة شيء من الراحة بعد فترة كانت من الأشد حرارة هذا الصيف. في بقية الجهات يتراوح الانخفاض بين درجتين و5 درجات، لكنه يبقى كافيا باش يأكد المنحة أصبح تنازلي وأننا بدأنا نبتعد تدريجيا عن ذروة الموجة الحارة والحمد لله والحمد لله. ونقولوا كل الحمد لله ورب إن شاء الله يعطينا الوقت الطيب الناس كل. يلا نبدأ معكم ديما بكلمة طيبة ونبدأ معكم ديما بغنية حلوة هكا صبحيتنا، ونقول ربي يبشرنا ويبشركم بكل جميل تنتظرونه وإن شاء الله نهاركم سعيد.

0: انتم تسمعوا في النهار نصبيحوا من 7 ل 11 على ريم اف ام.
1: يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل عليك يا ربي وشد فيك، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام. مرحبا بكم مستمعينا الكرام، تحياتنا للناس اللي تمشي تعمل تبحيره هكا صبحيه بكري بكري، تبدا مروحه لقيت هذيا. صحه وفرحه للجميع. فيروز بعد شويه تقول شايف البحر شو بعيد ولا شو كبير وشو قريب لمحل يلا صحة وفرحة للجميع يلا.

0: شايف البحر شو كبير. بعد شوية نسمعك كامل أغنية فيروز حقي وقتكم. إن شاء الله طريق السلام عليك كل مستعملي طريق نهير جديد. نقولوا يا ربي العمل عليك يا ربي وشد فيك وربي حق لكم كل ما تتمنوا مع هذا اليوم الجديد. وإن شاء الله أثنية زينة للجميع نسيسر وإحنا في الكياس وحيدة وحيدة ليل السرعة مسافة الأمان حزام الأمان قواعد السلامة المرورية نلتزموا بها وإن شاء الله ربي يوصلكم المقاصدكم. الناس كل نمشي 7:24 دقيقة لقيت ذي للنشرة الجوية.
1: النشرة الجوية النشرة الجوية
0: بالنسبة للتوقعات الجوية لنهار اليوم حسب التوقع حسب المعهد الوطني للرصد الجوي طقس اليوم 4/22 جويلية اللي يوافق 7/0. إذن يتميز بسحب قليلة بأغلب مناطق البلاد باش تتكاثف تدريجيا السحب هذه بعد الظهر بالجهات الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة ببعض الأمطار. الرياح اليوم تكون من القطاع الشمالي بالشمال وتكون شرقية بالوسط وتكون من القطاع الغربي بالجنوب وسرعتها باش تكون ضعيفة فمعتدلة وتتقوى مؤقتا وقت ظهور السحب الرعدية. البحر يكون متموج بالشمال وقليل الاضطراب بقية سواحل البلاد والحرارة في انخفاض نسبي بالشمال وجهة الساحل والمرتفعات وتتواصل مرتفعة ببقية الجهات وتتراوح القصوى ما بين 38 و 42 درجة قرب السواحل والمرتفعات وما بين 43 و 49 درجة ببقية جهات البلاد مع ظهور الشهيلي. كيفاش باش يكون الطقس في مساكن اليوم؟ الطقس في مساكن وتوقعات في مساكن والمناطق والمدن المجاورة لها فإنه درجات الحرارة الصبحية اليوم باش توصل إلى 37 درجة مئوية واسماء باش تكون صافية مع سرعة رياح تكون ضعيفة. درجات الحرارة القصوى إذا اليوم توصل إلى 39 و40 درجة مئوية يعني فما تراجع في درجات الحرارة مقارنة بيوم أمس وليمات اللي تعداوا الكل والحمد لله. وبالنسبة لليلة في الليل تكون في حدود 31 درجة مئوية. بالنسبة لأوقات الصلاة حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها صلاة الصبح كانت في حدود ماضي 3:34 دقيقة، صلاة الظهر بداية من نص النهار 31 دقيقة، صلاة العصر بداية من 4:12 دقيقة، صلاة المغرب بداية من 7:33 دقيقة، وصلاة العشاء ابتداء من 9:14 دقيقة. وربي يتقبل صلاة الجميع.
1: النشرة الجوية النشرة الجوية
0: فما انخفاض إذن في درجات الحرارة بالنسبة لنهار اليوم والحمد لله خاصة نحكيه في ولايات الشمال وكذلك الوسط نحكيه خاصة الجانب الشرقي. بالنسبة للحرارة باش تبقى مرتفعة بولايات الوسط والجنوب خاصة نحكيه الجنوب الغربي باش تبقى تقريبا في حدود 47 درجة مئوية بعد الظهر. على كل خليكم معنا أكيد عنا متابعة للطقس وكل التحينات تقوى معنا شوية أخرى. يلا احنا راجعين معكم جوست بعد شوية. هذه فيروز ما تبعدوش بعد شوية 24 في دقيقتين لخصولكم أبرز ما صار وما تقال في 24 ساعة الأخيرة.

0: انتم تسمعوا في النهار لصبيحه من 7 ل 11 على ريم اف ام. قيت الشهر على ريم اف ام. الصيف متسمي على اللمه والفرحه وفضاء بونجو السنه زاهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصاير الطبيعيه من السيترونات بانواعه جو دو فريز نوازيت بيستاش والكوكتيل بانواعه في اقل من 24 ساعه. الطلبيه تكون حاضره لجميع افراحكم ومناسباتكم العائليه بنا ونظافه وجوده بخبره اكثر من 20 سنه. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئه قريب من مغازه جريت. كان تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن بن على بنا.
1: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
2: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قالت لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
1: وشنية هذه؟ وين يركبوا فيها؟
2: يا حاج، هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
1: قالت لك شي وين حالل؟
2: ورا لي سي تكنيك بالضبط، بحذك وشت العيوني مقابل ستيك.
1: اي عرفتها.
2: قالت لك يا حاج، ستريكتور نتاعهم الومنيو والبولون اينوكس وحتى من بانوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
1: يا مرأة قتلكش جارتك مفيدة على رقمهم.
2: هيا حاج 54 852 233 ولا 55 777 909.
1: هاي البرشة من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع

0: انستغرام او ميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مسكن. شوف الدنيا زينه.
1: كبليسيتي.
0: خمس حاجات تخليك تختار الفريجيدير الجديدة في تونس كونكورد. وين نلقاوها؟ بأحسن سوم في المارشي، بأحجام مختلفة اقتصادية، وبأيادي 100% تونسية، بجودة ومواصفات أوروبية، ودي كومبوزون إلكتريك وإلكترونيك دو بروميي شوا، وزيد قطع الغيار الكل متوفرة مع ليكيب ديكسبير اللي تضمن لك خدمة سريعة في السيرفيس أبخي فونت، والضمان 10 سنين على الكومبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير.
2: أنا اخترت كونكورد.
0: وانتي وقتش؟
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: انتم تسمعوا في النهار الاصباح من 7 ل 11 على ارم اف ام،
4: السبعة بالضبط على موجة راديو ارم اف ام. نقولوا صباح الخيرات لكم من جديد مستمعينا الكرام، مواصل معكم مشوارنا في ساعتنا الاولى. بعد شوي نمشيوا لي ملخص لأبرز ما صار وما تقال في 24 ساعة الأخيرة، لكن أكيد ديما نتفاعلوا مع لي كومنتير متاعكم ورسائلكم اللي تخلطنا عبر صفحتنا للفيسبوك راديو رما في ام بيبليكاسيون. نهار الأصبح ونصبحوا عليكم. مدام نجيبة جنهوبة، صباح الورد، قول صباح الخير يا كمال، يعيشك وصل لنا أصواتنا. تقول الماء في حي النور راهو ما يطلعناش الفوق، توا الجمعة قطرة لا رانا شحنة فيها السخانة. هو الحقيقة إشكاليات كبيرة برشا، خاصة في الناس ولا للناس اللي تسكن في الطوابق العلوية، فإنه يا إما يخلط الماء ضعيف برشا يعني، وإلا ما يخلطش جملة يعني لأيامات، مش نحكيه لهنا لساعات. على كل حال إن شاء الله أكيد تتحسن الوضعية. وك مرحبا بكل أصواتكم. لميا الخضيري تقول صباح الخير، صباح البركات بربي. تقول خويا وصلنا صوتنا للسونات، توا الجمعة الماء مقصوص، علاش هكا؟ قولنا بالضبط وين البلاصة يعني، ماذا بينا تحدونا البلايس، وين الشارع المنطقة بالضبط، قولوا لنا وين بالضبط. أكيد نتبع معاكم ونحاولوا نوصلوا أصواتكم. ومرحبا بالجميع. لطيفة الشاطي تقول صباح النور والسرور ومحبة رسول، تقول إن شاء الله نهاركم زين، ربي برد علينا وربي يلطف بنا إن شاء الله. هو فما بشائر باهية بالنسبة للتوقعات الجوية لليوم وتراجع درجات الحرارة، اللي باش يكون الإحساس بهذا التراجع تدريجيا مع تقدم الأيامات، ورب يعين الجميع. 37 دقيقة بعد السبعة، هات نمشي ل 24 في دقيقتين.
5: 24 في دقيقتين، 24 في دقيقتين.
4: برشا صور برشا فيديوهات تبعناها البارح بخصوص نشوب عدد من الحرائق في عدد من المناطق والولايات، وين البارح مثلا في بنزرت، ويلي بنزرت فعل المخطط الأخضر للسيطرة على حريق نشبة في المحيط الغابي الواقع بين المنطقة الجبلية رفراف وسيد علي المكي بغار الملحة. وذكرت الولاية في بلاغ لها أن الوالي سالم بن يعقوب هو أيضا رئيس اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث الطبيعية وتنظيم النجدة، فعل هذا المخطط بهدف السيطرة على حريق النشبة في المحيط الغابي الواقع ما بين المنطقة الجبلية برفراف وسيد علي المكي بغار الملحة منذ الساعة الواحدة بعد الزوال من نهار يوم أمس الثلاثاء. وأكد بن يعقوب تسخير كافة إمكانيات اللجنة الجهوية ونظيراتها المحلية واستنفار الوسائل اللوجستية التابعة لمصالح الحماية المدنية والولاية والمعتمدية والبلدية والفلاحة والغابات وأيضا التجهيز. وأشار أيضا إلى تسخير عدد من الطلعات الجوية لطائرة عمودية أمنتها مصالح الدفاع الوطني، إضافة على عدد من الفرق المدنية المتطوعة، وذلك من أجل منع امتداد الحريق لمساحات أخرى والسيطرة عليه، على الرغم من التضاريس الوعرة والصعبة جدا لموقع الحريق والهبوب المتواصل لرياح الشهيلي. وأضاف الوالي أن العملية متواصلة والتدخلات الميدانية لأفراد فرق اللجنة الجهوية والمحلية وبقية الشركاء واللي يعملون حتى الساعة على إخماد النيران والسيطرة على الحريق. وأشار إلى أنه لم تسجل أي خسائر بشرية أو غيرها باستثناء ما أتت عليه النيران من غطاء طبيعية. هو إلى حد اللحظة فإنه تتواصل الجهود المشتركة ما بين رجال المطاف الحماية المدنية ببنزرت وعوين الغابات وعوين الإدارة الجهوية للتجهيز وبلديتي رفراف ورأس جبل مدعومين بمروحيات الجيش الوطني للسيطرة على الحريق اللي كان اندلع ظهر يوم أمس بجبل الناظور والحماري بمعتمد

0: جيت رفرف وربي يلطف بالجميع. أيضا تمت يوم أمس السيطرة على حريق نشب بالمحيط داخلي المدرسة الإعدادية طريق تونس ببوسيلة من ولاية جندوبة بعدما تسبب في احتراق جزئي لمحيط الملعب الاصطناعي واحتراق أشجار بمدخل المدرسة وأعشاب متيبسة وفق ما تم معاينته. إذا وحسب مصادر إعلامية وأكد المندوب الجهوي للتربية بجندوبة فوزي الرحالي عدم بلوغ الحريق أقسام التدريس أو المبيت وبقية مكونات المدرسة والحمد لله. و وفق شهود عيالي وكالة تونس فريق الأنباء فإن الحريق نشب بالمحيط الداخلي للمدرسة نجم عن شرارات كهربائية من أسلاك ناقلة ومحاذية لسور المدرسة. ربي يلطف بينا. هي بعد سخانة البارحة الحقيقة شفنا برشا صور برشا فيديوهات ولكن لازمنا ديما نثبت خاطر فما حاجات راهي قديمة إذا ولكن تبدأ فما المعلومة الصحيحة كي تلقاوها معنا في نهار الأصباح وفي 24 في دقيقتين وإلا في المواقع الرسمية للأخبار. نكملوا معكم ديما في 24 في دقيقتين وربي إن شاء الله يلطف بينا وربي يبعد علينا الحرائق وربي إن شاء الله يبرد علينا الطقس.
1: 24 في دقيقتين 24 في دقيقتين
0: تو 8 غير 4 على موجات راديو رام اف ام. نواصل معكم مع اخبارنا. البارح عدد من اعضاء مجلس نواب الشعب تقدموا بعريضه لطلب برمجه جلسه عامه حواريه عاجله باش تخصص لمساءله وزير الصناعه والمناجم والطاقه حول ازمه الانقطاع اللافت والمتكرر للتيار الكهربائي في مختلف جهات البلاد. واوضح النواب في نص العريضه المودعه بمكتب الضبط المركزي للبرلمان انه هذه الانقطاعات اصبحت تمثل مصدر قلق حقيقي وعطلت الحياة اليومية للمواطنين كما أربكت نشاط المؤسسات الاقتصادية والصحية والإدارية والتربوية بالتزامن مع الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة. وطالب الموقعون على العريضة بمساءلة الوزير حول الأسباب الحقيقية لتكرار انقطاع الكهرباء ومدى جاهزية منظومة الانتاج والنقل والتوزيع لمجابهة ذروة الاستهلاك الصيفية فضلا عن واقع الاستثمارات المخصصة لتحديث الشبكة وصيانتها والإجراءات العاجلة لتفادي تكرار هذه الحوادث. ودعا الوثيقة الحكومة إلى اعتماد الشفافية في إطلاع الرأي العام على خطط المعالجة مع تأكيد النواب على دعم جهود أعوان وإطارات الشركة التونسية للكهرباء والغاز ورفض تحميلهم مسؤولية اختلالات تعود أساسا للخيارات والسياسات العمومية ومستوى الاستثمار في هذا القطاع الاستراتيجي. تجاوزت نسبة تقدم موسم حصاد الحبوب بمختلف مناطق الانتاج في تونس 90% على المستوى الوطني بالتوازي مع تواصل عمليات تجميع الصابة بمراكز التجميع. وإن بلغت الكميات المجمعة إلى غاية 19 جويلية لتعدى نحو 10,500,000 قنطار. ودعا ديوان الحبوب مجمعي الحبوب أمس لاتخاذ جميع الاحتياطات الضرورية للمحافظة على الكميات المجمعة من صابة الحبوب لهذا الموسم وذلك على خلفية التوقعات الجوية لتشير إلى إمكانية تسجيل تقلبات مناخية وأمطار محليا غزيرة بعدد من مناطق البلاد. وتوجه الديوان إلى مجمعي الحبوب ببلاغ عاجل جافيا النشرة الجوية الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي تتوقع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بمناطق الشمال والوسط وذلك بداية من ظهر يوم أمس وهي متواصلة توقعات هذه حتى لنهار اليوم. ودعا في هذا الإطار إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية مخزون الحبوب بمراكز التجميع الراجعة بالنظر إلى المجمعين مع التأكيد على استعمال الأغطية الواقية لضمان سلامة الكميات المنقولة والحد من الأضرار المحتملة الناجمة عن التقلبات الجوية. كما حث ديوان الحبوب جميع المدخلين على التحلي بأقصى درجات اليقظة والتدخل السريع عند الضرورة للمحافظة على كميات الحبوب المجمعة واعتبر أن حماية الصابة تمثل مسؤولية وطنية جماعية تستوجب تضافر جهود مختلف الأطراف المعنية. أمس لجنة الصحة بالبرلمان استمعت إلى ممثلي الأطباء وممثلي الصيادلة في القطاع الخاص والمجلس الوطني لهيئة الصيادلة حول الأزمة مع صناديق الاجتماعية. الدكتور مجدي المحرسي نائب رئيس نقابة الأطباء في القطاع الخاص كان صرح أن القطاع يعاني صعوبات كبيرة بسبب عدم احترام الصناديق الاجتماعية للمواعيد الخاصة بصرف مستحقاتهم الشيء اللي اضطرهم إلى تعيين موعد هيئة إدارية استثنائية قد تكون قراراتها تصعيدية. وبين أن علاقتهم مع الصناديق الاجتماعية كانت دائما مبنية على مصلحة المواطن لذلك يقول يتجنب الأطباء قرار الإضراب رغم الأضرار المالية اللي لحقتهم. كما أضاف الدكتور محرسي في تصريح أن المدة اللي يجب أنه يصرف ولا يصرف فيها صندوق التأمين على المرض مستحقات مزدي الخدمات الخواص كان قال ما يلزمش تفوت الأسبوعين في حين أنه اليوم بلغت 6 شهور دون بوادر انفراج. من جهته ممثل الصيادلة الخواص كان أكد أنه عشرات الصيادلة يقفون أمام القضاء بسبب مشاكل مالية ويتعرضوا إلى عقل بسبب تأخير سداد مستحقاتهم من طرف الصناديق الاجتماعية. ذكر أنه قطاع اقترح على وزارة التجارة زيادة ب100 مليم على المنتوجات لسداد الخطايا المتسببة فيها تأخير سداد مستحقات الصيادلة من الصناديق، لكن يقول الوزارة رفضت منتقدا عدم مناهضة القطاع الموازي اللي يروج أدوية ومكملات غذائية مهربة وبين أنها تتسبب في ترفيع أسعار الأدوية. وزارة الصحة تعتزم قريبا إطلاق البوابة الوطنية لصحة المواطن صحتنا بوانتين، وهي منصة رقمية موحدة وآمنة تتيح للمواطنين متابعة مسارهم الصحي والاطلاع على مواعيدهم الطبية وإدارة الملفات الصحية الخاصة بهم وبأبنائهم بكل سهولة وفق ما أكدته المكلفة بمأمورية بوزارة الصحة إيناس العيادية. أيضا تقرر خلال جلسة عامة عقدها وزير الصحة مصطفى الفرجاني أمس مع اللجنة الوطنية للتلقيح الشروع في إعداد الاستراتيجية الوطنية الجديدة للتلقيح 2027-2030 وفق أحدث المعطيات الوبائية والتوصيات العلمية وفق مع النت وزارة الصحة. نكملوا مع جمعية إبصار لثقافة وترفيه الأشخاص ذوي وذوات الإعاقة. أطلقت أمس بتونس العاصمة الحملة الوطنية تحت شعار شغلني للمطالبة بالتفعيل الفعلي للتشريعات اللي تلزم مؤسسات القطاع الخاص بتشغيل الأشخاص ذوي الهمم والدعوة إلى اعتماد سياسة وطنية أكثر نجاعة لإدماجهم في سوق الشغل. نكملوا معكم مع أخبارنا الدولية. الجيش الإيراني أعلن استهداف قاعدة الأزرق في الأردن وقاعدة الشيخ عيسى في البحرين، وقالت القيادة المركزية الأمريكية إنها أكملت بنجاح على حسب زعمها ليلة 11 البارحة على التوالي من الضربات ضد إيران، واستهدفت مراكز العمليات العسكرية الإيرانية والقدرات البحرية كما أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال قمة آسيان استعداد بلاد الحوار والتفاوض وتسوية الخلافات في الشرق الأوسط. كما أشار روبيو إلى أن الاقتصاد العالمي مهدد وحصار الممرات المائية الدولية السابقة خطيرة للغاية يمكن أن تتكرر في أجزاء أخرى من العالم. من جهة صرح الجيش الإيراني أنه استهدف بالمسيرات تجهيزات القوات البرية الأمريكية غرب الكويت، وأشارت وسائل إعلام إيرانية إلى أن الدفاعات الجوية في العاصمة طهران فعلت مرتين، ونقل التلفزيون الإيراني عن الحرس الثوري قوله أنه عملياتهم لمعاقبة المعتدي مستمرة. إذا إيش عنا اليوم في 24 في دقيقتين ما يفوتكم شيء.
1: 24 في دقيقتين.
0: يلا خليكم معنا دائما في الاستماع تو 47 دقيقة ما تبعدوش.
2: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه.
3: تقيد في شهر على ميرم افام.
4: جديد عند لندولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو، نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، ونتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي، وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه، وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره، والاكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755.
5: مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في مساكن طريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-ألف وإلا 93-299-ألف، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
6: كي نقولوا جريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعندك جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عندك جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو، انفو لاين 29 052 053.
7: جريت لاسعد كل بيت.
8: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: رجعنا لكم من جديد و 57 دقيقة قدك الميس يا عمري. إذا في كفر حلو برج الغناء سمعناها، مكملين معكم ديما المشوار، نقول لكم واحدة واحدة كان في الكياس لقيت ذيك كما غنيتنا بعد شوية من عند حمائية. واحدة واحدة بعد شوية نسمع غنية محمد حمائي ملوقيت ذي، يكون عنا موعد مع البلاغات في منك نسمع
1: منك نسمع منك نسمع.
0: إذن في منك نسمع يكون عنا موعد دائما مع البلاغات لقيت ذي، والبلاغ يجينا من عند شرطة المرور بإدارة إقليم الأمن الوطني بسوسة، اللي تعلم أنه بمناسبة إحياء حفلة الفنانين مرتضى الفتيتي وبلطي، واللي باش تكون اليوم بساحة المدن المتوأمة مقابل بوجعفر في إطار الدورة 63 لمهرجان أوسو اليوم الأربعاء الموافق ل 22 جويليا على الساعة 10 ليلا. فإنه تقرر اتخاذ الإجراءات التالية: منع الوقوف والتوقف بمحيط ساحة المدن المتوأمة لمقابلة حديقة الطيور الساحة غادي ومقابلة أبو جعفر وشارع عبد الحميد بالقاضي، وأيضا منع الجولان والوقوف والتوقف على جميع أصناف العربيات والسيارات بكامل شارع الحبيبة بورقيبة وشارع الهادية شاكر في جزء الممتد من ساحة المدن المتوأمة إلى النهج المحاذي لنزل جوستينيا نهج الناصر بي، وذلك اعتبارا من الساعة 3 مساء، وعلى القاصدين وسط المدينة مدينة سوسة اعتماد جزء من شارع عبد الحميد بالقاضي وصولا إلى شارع المنجي سليم مع التوغل في نفس الشارع. أما الراغبين في الرجوع إلى شارع الهادي شاكر يمكنهم اعتماد نهج الناصر بي. بخصوص السيارات اللي يتم رفعها بالشوارع المذكورة، ينجموا يلقاوها أصحابها على مستوى الفضاء المحاذي لكلينيك اليسر، إذا حسب ما جاء في البلاغ الصادر عن مصلحة شرطة المرور بإدارة إقليم الأمن الوطني بسوسة. وللتذكير فإنه في إطار الدورة 63 لمهرجان سوسة ولا مهرجان عفوا أوسو اليوم الأربعاء 10 متاع الليل، فما إذن إحياء حفلة الفنانين مرتضى الفتيتي وبلطي في ساحة المدن المتوأمة مقابل بوجعفر، إذن وفما إجراءات مرورية كما كنا نحكي عليها. هذا شعنا في منك نسمع
1: منك نسمع منك نسمع.
0: يلا خليكم معنا، متابعتنا متواصلة، نسمع التصريحات، نسمع شنو تقال إذن في الأربع وعشرين الساعة الأخيرة، نرجع أكيد على أهم تقال في ساعتنا الجاية. خليكم معنا ديما في الاستماع للنهار على صبيحه.
1: النهار على صبيحه، النهار على صبيحه.
0: يلا 56 دقيقة بعد السبعة، نهاركم سعيد الناس كلها.

0: أصيف السنين النهار الأصبح يولي من 7 ل 11 وكالعادة عيش جو الصبحية مع الأخبار السبور وما تفلت شيء الدورة في المرشي والدبارة كل نهار ولا تخمم ولا تحتار نصيحة المعلومة والإفادة حاصلين مع ضيوفنا وبالموزيكا متونسين وللكادوات ربحين وكما قالوا الناس بكري النهار على صباحه
1: يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل عليك
0: من عدى للموجة على الرمى فام كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لل 11 واسمع النهار على صباحه مع كمال بقيه الشهر على رمى فام
2: خويا شنو حاجتك انت فريجيدير غاز تلفزة ميكرووند بورتابل اي حاجه تتبرنشها في بريز موجود عندك رايت ومش من اليوم نحكي لك على خبره عمرها 68 سنه من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانس الكل فبحيث تستحق الحاجه انا بحذاك كامل تراب الجمهوريه وعلى قريت بوانتين انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار طلع عاد ومرحبا بيك عند قريت
0: يا مرا أي وين وصلت في التحضير إيش ميزة لنا على المروح للبلاد
3: أوه بربي زين قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة شي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار
0: صار هذا علاش ما لمبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كاتسوسا قريبة لكل شيء ديز ابارتمون او ستاندينغ وزيدنا القاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخذ راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك
3: ايه شاشه يا وقل لي عاد خلاص كيفاش
0: كالعاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين
3: وانا مازلت نستنى المره هذه مانيش مفلتتها هات هاتك النمرو هذا
0: خذ عندك 27 812 925 ولا 25 455 777 وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام
0: انهار على صبيحه يرجع لكم بعد شويه انهار على صبيحه

0: انتو ما تسمعوا في النهار لصبيحه من 7 ل 11 على ريم اف ام. بقية الشهر على ريم اف ام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
1: راه بربي يقول لي كيفاش.
0: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: صيف السنة النهار لصبيحه يولي من 7 ل 11، وكل عادة عيش جو الصبحية مع الأخبار السبور وما تفلت شيء، الدورة في المرشي والدبارة كل نهار، ولا تخمم ولا تحتار، النصيحة المعلومة والإفادة حاصلين مع ضيوفنا، وبالموزيكا متونسين وللكادوات رابحين، وكما قالوا الناس بكري النهار على صبيحه.
3: يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل علي.
0: من عدل الموجة على ريم اف ام كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 ل 11، واسمع النهار لصبيحه مع كمال.
4: رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام، تحياتنا لكل الناس اللي خلطوا معنا لوقيت ذي، شكرا لاختياركم نهار لصبيحه، وشكرا لاختياركم راديو ريم اف ام باش تعيشوا معنا اجواء الصبحية. ان شاء الله متوانسين معنا مع الموسيقى مع الفقرات اكيد والمتابعات حتى ال 11 نكونوا معكم. اذا تحياتنا لكل الناس اللي مازالت كي قامت تو، يلا سيدي قوم صح وتوكل على الخالق، وان شاء الله نهاركم سعيد مبارك صحه وفرحه للناس اللي في كونجي، للناس اللي مرتاحه وصحه وفرحه زاده، للناس اللي هكا تخمم في تبحيره نهار اليوم. ونذكركم انه بعد ايام متتاليه من السخانه والدرجات الحراره القياسيه، فانه الحاله الجويه تحمل لنا مع بدايه هذا اليوم الجديد اولى بشير الانفراج مع تغير في اتجاه الرياح وتوغل التيارات البحريه القادمه من الشمال والشرق، باش تبدا الكتل الهوائيه الصحراويه في تراجع تدريجيا عن بلادنا، والانفراج هذا انطلق وبش تحس به فئات كبيرة من التوانسة منذ هذا الصباح في الشمال والسواحل الشرقية وصولا إلى ولاية صفاقس. بش يكون الانخفاض في درجات الحرارة واضح ومحسوس ليتراوح ما بين 5 و9 درجات مقارنة بالأيام الماضية، هو فارق كفيل بإعادة شيء من الراحة بعد فترة كانت من الأشد حرارة هذا الصيف. في بقية الجهات يتراوح الانخفاض ما بين 2 و5 درجات، لكن يبقى كافيا باش يأكد المنحة اللي أصبح تنازلي، وأننا بدأنا نبتعد تدريجيا عن ذروة الموجة الحارة. رغم ذلك فإن الحرارة باش تبقى مرتفعة بولايات الوسط والجنوب، خاصة نحكيه الجنوب الغربي وانت نجم توصل إلى 47 درجة مئوية، لذلك يبقى الحذر واجب خاصة خلال ساعات الظهيرة. اسماع عموما تكون قليلة السحب إلى صافية خلال الفترة الصباحية، باش تتكاثف السحب بعد الظهر على المرتفعات الغربية مع إمكانية ظهور خلايا رعدية محلية مرفوقة بأمطار متفرقة قد تكون أحيانا مصحوبة بهبات رياح قوية أثناء نشاط الرعد، والبحر يكون قليل الاضطراب إلى متموج، والظروف تبقى ملائمة لمختلف الأنشطة البحرية اليوم مع رياح ضعيفة إلى معتدلة تنشط نسبيا آخر النهار ببعض مناطق الجنوب والمرتفعات الغربية. على كل حال إذا نسيسر وإحنا يقول مهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي محرز الغنوشي، رغم بداية الانفراج مازال الحر والسخانة تتطلب اليقظة، ما نستهينوش بدرجات الحرارة خاصة في ولاية الوسط والجنوب والجنوب الغربي، أكثروا من شرب المياه، تجنبوا التعرض المباشر للشمس في وقت الذروة، لا تنسوا تفقد كبار السن والمرضى، ما تخليوش الأطفال والحيوانات الأليفة داخل السيارات مهما كانت المدة. وما نعيشه اليوم ليس نهاية الصيف، نعم مازلنا احنا في فصل الصيف ومازلنا في شهر جويلية، لكنه بداية نهاية هذه الموجة الحارة اللي فرضت نفسها بقوة على بلادنا، ومع مرور الأيام باش تزداد الأجواء لطفا وتستعيد تونس تدريجيا نسائمها المعتادة بإذن الله. ورب إن شاء الله يجعل هذا الانفراج بداية خير، ورب إن شاء الله ينزل علينا وينزل علينا الغيث النافع ويحفظ بلادنا من الحرائق، يحفظ بلادنا من الجفاف وكل سوء، ورب يجعل الأيام القادمة أكثر لطفة ورحمة. الكلام الحقيقة يبشر بالخير إن شاء الله الجاي خير. الحمد لله بداية الانفراج. قولونا شنو الوضعية بخصوص الماء والضوء عندكم؟ إذا قولونا المنطقة بالضبط وين ومنين قاعدين أكيد تتواصلوا معنا وشنية الوضعية، لخاطر البارح كان نهار صعيب برشا الحقيقة في برشا مناطق منها معتمدية مساكن، معاناة كبيرة برشا البارح، لا ضوء لا ماء لا تليفون. إذا وكانت درجات حرارة قياسية البارح وصلت إلى 47 و 46 درجة في الظل وإلى تقريبا أكثر من 50 درجة مئوية في الشمس، وشفنا الحقيقة تعليقات عدة وقرينا برشا حاجات خاصة مع تواصل انقطاع الكهرباء لأكثر من 10 ساعات، وهو حتى كيرجع في الليل الضوء البارح قريب العشرة كيكة تسعة وشوية، فإنه عاود قص تقريب مرتين ولا ثلاثة إلى حدود نصف الليل باش تقريبا هكا ركح شوية الضوء وما عادش يقص، على الأقل نحكي في الحي اللي موجود فيه. لكن نعرفش بقية المناطق، نجموا تقولونا أنتم في لي كومنتير امتاعكم، ونقولوا زاد ربي يحفظ خيانا في الجزائر إذا، وربي يحفظ بلادنا زاد تونس. نشوفوا في الحرائق في عدد من الغابات، عدد من المناطق بسبب ارتفاع درجات الحرارة، ربي يحفظ الجميع وإن شاء الله ربي يبرد علينا الطقس. يلا نمشي لوقيت ذي لفقرة عين على الجهة 8:21 دقيقة.
1: على الجهة، عين على الجهة.
4: يلا سيدي مدام نجلة محجوب تقول صباح النور، ربي يفرج علينا وربي يلطف بينا، تقول ملي قص الضوء ما عادش نسمعكم الصباح. شوية وبرا نخلط عليها، هلا غالب الضوء عمل فينا زادة وعمل في برشا ناس. على كل، سميرة بن عبد الله تقول صباح الخير يا كمان، إن شاء الله معدل قصن الضوء ولا تقول إن شاء الله ما عادش يقص الضوء، إن شاء الله يا ربي والله نتمنيه وما عادش يقص الضوء وما عادش يقص الماء، خاطر بالحق معناتها التعب كبير برشا وأثر على حياتنا وكل تفاصيل حياتنا. نادية وصيف تقول صباح الخير، إن شاء الله ربي يبرد علينا هذا الحر، خاصة ليلة البارح تقول الله اللي يعودها، أمين يا ربي. أيضا تحياتنا لمدام نجنة بن سلامة، تحياتنا زادة المدام كوثر المجري تقول غنية فيروز شايف البحر شو كبير، تقول وإحنا نقوله شايف ستيج والسوناد إيش عاملين. والله صدقني البارح في تواصل حقيقة مع عدد من الأعوان متاع الستيك في مساكن، تعب كبير برشا قاعدين الحقيقة الناس لا ترقد لليل لنهار، يعني تدخلات نجم تكون في كل وقت ليصلح الأعطاب، لكن الله غالب القرار متاع أنه الانقطاع الدوري هذية راهو من المركز، يعني بينما الأعوان راهي تقوم في خدمة كبيرة برشا في ظل حرارة مرتفعة جدا ليامات اللي فاتوا وتدخلات لإصلاح الأعطاب، لكن يبقى القرار متاع التوزيع الدوري للكهرباء مش بيديهم هما، نحكيه في مساكن ولا في سوسة، هو قرار مركزي إذا لتفادي انهيار الشبكة، وتنفهموا أكثر بعد شوية. إذا الموضوع هذا وخاصة عن برشة تصريحات نحاولوا نفهموا من خلالها عدة نقاط. يلا في عين على الجهة باش نبدأ أحديثنا، نحكيه على موضوع القصان متاع الضوء. البارح معز الشريف النائب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم كان هبط فيديو على صفحته الرسمية على الفيسبوك يقول ما هوش مقبول لقاعد يصير على مستوى ولاية سوسة من الانقطاع المتكرر والمطول للماء والضوء، على الجميع تحمل كامل مسؤولياته. نسمع مقتطف من الكلام اللي قاله الفيديو طويلة شوية، حكى فيها في عدة نقاط معز الشريف النائب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، هذا مقتطف من التصريحة.
5: اللي قاعد يصير على مستوى ولاية سوسة غير مقبول بالمرة، انقطاع متواصل قاعدين نعيشوا فيه فترة هذه من الماء وكمل خلط عليه الضوء، هذا ما عندوش مبرر. اليوم الناس قاعدة تعاني، الماء اللي قالوا من نصف الليل مش بدأ يقص، عنا بلايس يقص عليها من 10 متاع ليل ومن 9 ومن قبله، هذه واحدة. يعني كي تعطيه وقت أعطيه وقت محدد وكونوا عند كلمتكم، هذه نقطة. والنقطة الثانية الضوء، اليوم ولاية سوسة قاعدة تغلي بالحق على انقطاع المتواصل للضوء، قدر الظروف ونعرفوا شمعناها دنيا سخونة ودرجة الحرارة مرتفعة برشا، ويلزمنا نلقاو حلول نوعا ما، يلزم نرتحوا على البلاصه الفلانيه والبلاصه الفلانيه تريف منا وتريف منا، هذا متفاهمين فيه. لكن انه اماكن بالاربع وخمسه مرات يتقص عليها يمشي نص ساعه ويقصوا ساعه وبعد يرجع يمشي ساعه غربه وبعد يعود يقصوا عليه ساعه اخرى، بالاربع وخمسة مرات هذايا ليه موش مقبول. وعنا اماكن من العشرة متاع الصباح يقص عليها وانتو مازال مرجعش نفس الشيء. راهو عنا ناس قاعدة تسترزق، راهو عنا ناس عندها حوانت وعندها رستورانات وعندها قهاوي، راهو ثم ناس اللي تلقى عنده البيبي والمرأة الكبيرة والرجل الكبير في الدار، يعني حتى بشي خدم كليماتيزور ما ينجمش. اليوم ثم وصلنا عروسات قصد ضو قص على عروسات في السهرة واللي يعمل في البطحة وغيره. إلى متى راكم رمتونا؟ أعطيونا وقت محدد، قولوا باش نقص عليكم ساعة من زمان في التوقيت فلان. طاو نفهموا روحنا الناس كلهم، مش تقص بالأربع وخمسة مرات، ومش ناس تقصوا عليها من صبحية ربي، ونفس الشيء الماء. رانا اليوم ناس مسؤولة، رانا توانسة نحبوا بلادنا، بلادنا عزيزة وغالية، يلزمنا إيد واحدة ناس كل من أجل مصلحة بلادنا يزيونا من الحاجات اللي قاعدة تصير كل صيف، أو مرة ماء عفوا، أو مرة ضوء. بلادنا باهية، بلادنا عزيزة وغالية، ورانا نحبوا نخدموا بلادنا وقاعدين نخدموا في بلادنا. يعني اليوم كنائب شعب في عوض دوري نقعد شهادة داني المجلس ونخدم في التنمية ونسعى ونعديه قوانين ومشاريع وكل مع مجلس النواب اللي احنا نخدمه مع بعضنا، ولينا اليوم قاعدين نجريه على حفرة في الكياس ونجريه في على الأنبوبة ونجريه على درايف زبلة ونجريه في صلحه كياس ونجريه على لوناس وهكذا دوليك. هذا موش مقبول. مشكورة المجلس المحلية قاعدة تسعى، منحبش نذكر أسامي باش ما ننسى حد، ثم ناس قاعدة تسعى خاصة لأيام هذه وتجري كيف كيف، ثم نواب شعب اللي قاعدين يسعى ويجري من أجل مصلحة الناس. احنا منا صوت الشعب ونمثل ولاية سوسة، هانا نتكلموا وما نحشموش، وتعرفوني عمري ما حشمت حتى مسؤول. بلادنا عزيزة وغالية وسوسة عزيزة وغالية، حافظوا عليهم يرحم والديكم، وفروا الماء وفروا الضوء وعطيوا توقيت معين وقتاش باش تقصوه شيء هذا.
4: هذا كان يوم امس البارح في الليل، المعز الشريف النائب المجلس الوطني لجهات الاقاليم مقتطف اذا هو من كلمه كانت طويله حدثيه في عده نقاط، يقول مش مقبول اللي قاعد يصير على مستوى ولايه سوسه من الانقطاع المتكرر والمطول الماء والضوء، على الجميع تحمل كامل مسؤولياته. الحقيقه البارح تشكيات عديده اذا هو متواصله هي حتى التو، ونجيو لمساكن سي فوزي الشطي اذا يقول صباح النور كمال نهارك زين، يقول امس نهار كامل قص الضوء من العشرة متاع الصباح، تقريبا الوضعية متشابهة في مساكن الكل، جوست نحكيه على المستوصف، قلت مستوصف السبيطار الكبير يعني المستشفى الجاوي، الضوء يشعل غادي والخط الليني هذيك كهو بحكم فما السبيطار. يقول الضوء رجع التسعة متاع الليل البارح، قعد ساعتين من بعد عاود قص، يقول الى حد اللحظة يقول ما فهمناش شنية حكايتها متاع القصة هذه. دونك يقول الغويرقة نهج الجامعة نهج عمان في مساكن، يقول إن شاء الله يلقاو حلول مستعجلة، وشكرا وأكيد مرحبا بكل أصواتكم مستمعينا الكرام. نواصلوا معكم احنا في علاقة زادة بالقصان متاع الضوء، مزلنا في سوسة مربو الدواجن بولاية سوسة، خلال الأيام الماضية كان سجل ولا سجلوا نفوق ولا نسبة نفوق تراوحت ما بين 5-6%، وذلك تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة وتكرر انقطاعات التيار الكهربائي، وفق تصريح رئيس الاتحاد الجوي الفلاحة والصيد البحري حسين الطيف. وأضاف أنه عدد من مربي الدواجن في جهة سوسة سجلوا نسبة نفوق، يعني مات الدجاج نهزت النسبة دي 50%، مما أثر بشكل كبير على مردودية الانتاج. وأوضح الطيف أنه الفلاحين تضرروا من تراجع المردودية بسبب نفوق الدواجن وتدني كلفة الانتاج مقابل ثمن البيع اللي يبلغ 4000 مليم الكيلوغرام الواحد حاليا، في حين انه السعر المناسب للفلاح يتراوح ما بين 4500 و5000 مليم للكيلوغرام. هو الحقيقة الأضرار مست كل القطاعات، يعني مناش نحكيه على الدواجن فقط، هو إذن الجزارة نحكيه اللي عنده عطرية الخبازة، دونك شفنا برشة فيديوهات برشة صور، إذن كوش العجينة تقعد مطيشة إذن باعوا يقص عليهم الضوء، شفنا المساحات التجارية الكبرى، شفنا العطار في الحومة، إذن ناس قاعدة تخسر كل يوم نظرا للانقطاعات متاع الكهرباء، وأثرت على الجانب الاقتصادي، أثرت على الجانب الحياتي العادي يعني متاعنا في كل تفاصيل حياتنا، الانقطاعات هذية اللي إذن في الآونة الأخيرة وتقريبا نحكيه على الأيامات اللي فاتوا الكل، حقيقة صعبة برش، وخاصة يوم أمس كان يوم صعب جدا الحقيقة على الناس كل اللي والمناطق اللي شهدت انقطاع تواصل تقريبا لأكثر من 10 ساعات وأكثر، فما شكون يقول لي هو حتى لحد الساعة هذية حتى رجع البارح شوية في الليل تقريبا ساعة ساعتين، ولكن إلى حد اللحظة مقصوص وماء وإلا كهرباء. يلا احنا نواصل معكم ديما أكيد من خلال لي كومنتير ومساجاتكم اللي تخلطنا، وهذا شعلنا اليوم في عين على الجهة.
1: عين على الجهة، عين على الجهة.
4: أكيد هو المطلوب نلقاو الحلول الجذرية باش ما عادش تتعاود علينا الحاجات هذه. لازمنا نلقاو إذن الحلول اللي تخلي الناس حتى في أوقات وفي موجات الحر نعرفوا اللي الشيء موجود، مش كان في تونس يعني شفنا انقطاعات وبلاكاوت، شفنا في الجزائر، في ليبيا، شفنا حتى في بعض المناطق في فرنسا، في بعض الدول يعني في العالم يصير، مش ما يصيرش، لكن لازم نلقاو الحلول على الأقل باش تكون الوطأة متاع الانقطاعات هذه ديما أقل وأقل ضرر خلينا نقوله، ونتجاوزوها على كل 8.5 على موجات راديو رام اف ام. ما تبعدوش فاصل ثم باش نرجع نواصل معكم. فاصل شهري موزيكا وراجعين مع أسمع ما نقرأ لليوم.
0: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه مقيد الشهر على رما فام مع عقارية جلولو. من تو تنجم تشري أبارتمان وتخلص على 3 سنين. بيل لازور، أول ريزيدانس في مساكن صديقة للبيئة، اون ريزيدانس مودرن افيك سون ستيل لونيسوا. مالا خذ فرصتك من تو على خاطر مازالو كيلكوز أبارتمان اس بلس 2 و اس بلس 3، وكلمنا على 98 120 201، ومرحبا بك بحذانا في البيرو دو فونت.
1: بيبليسيتي
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم اف ام.
0: انتم تسمعوا في النهار لصباحه من 7 للـ11 على أرم اف ام.

0: يلا سيدي رجعنا لكم تو 8:38 دقيقة على موجات راديو رام اف ام باتوين. اسمو نور مهنا، مرحبا بكم من جديد في النهار على صبيح. هو
1: النهار على صبيح، النهار على صبيح،
0: أكيد مواصل معكم ديما مشوارنا في ساعتنا الثانية بعد شوية. أسمع ما نقرأ أخبار ومقالات وتصريحات باش نسمعوهاش، نحكيو على الضو، نحكيو على الحرائق، نحكيو على كل ما يتعلق إذا باللي صاير في الأيامات هذو. من سلم برشا زادة على بلها، إذا ويمل تحية ليك، يقول صباح النور. كمال يقول تتصور الميم مقصوص عنده جمعة بحذا حمام بوليل، الميم ما يوصلش جملة، يقول والله العبيد فدت على كل هو. الحقيقة فما إشكالية كبيرة برشا في الناس اللي تسكن في التوابق العلوية، وفما بلايس على بلايس، فما بلايس إذن في مساكن يروا بالجمعة، يعني يقول لك الماء ما وصلناش. وأكيد نجموا تتخيلوا أنتم وتتصوروا المعاناة متاع عائلة صغار وكبار، يعني كيفاش نجم تكون الحياة بدون ماء ولا بدون كهربات لأيام، مش متاع نهار ولا متاع ساعة ولا متاع ساعتين، نحكيه لأيام. على كل إن شاء الله أكيد صوت يوصل، يقول بحذا حمام بوليل عنده جمعة تقريبا الماء ما يوصلش الجملة. انتم زادة تنجموا تخليونا ليك

0: كومنتير نتاعكم. اذا صديقنا محمد بن قاسم تحية ليك وتحية لكل اهلنا في المسعدين، يقول صباح النور كمال، ليزي الضوء يقص ليزي. الواحد يقول بون، هو حاب يخبر على النقطة نتاع تكدس الفضلات. اذا يقول رواح، يقول بربي جماعة بلدية المسعدين تتدخل اذا لإزالة النقطة هذه. مثالش كانت تقول لنا بالضبط وين النقطة هذه نتاع تكدس الفضلات صديقنا محمد بن قاسم، على الاقل باش نوصلوا المعلومة كاملة ويصير التدخل إن شاء الله. ملوقاية ذي 9 غير 4 نمشي ولي أسمع ما نقرأ.
1: أسمع ما نقرأ، أسمع ما نقرأ.
0: إذن نبدأ معكم مع الخبر الأول والمقال أول. عدد من النواب من مجلس نواب الشعب إذن تقدموا بعريضة لعقد جلسة عامة عاجلة حوارية حول أزمة تواصل قطع التيار الكهربائي، وذلك مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة. في تصريح للإذاعة الوطنية أمس، النائب محمد علي قال إنه العريضة تتضمن دعوة وزارة الصناعة والطاقة والمناجم لحضور الجلسة من أجل توضيح جميع المسائل والإجابة على كل التساؤلات المطروحة المتعلقة بالوضعية والاستعدادات للمرحلة المقبلة، خاصة وأن تونس وعلى مدى السنوات الأخيرة تعيش على وقع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.
2: حكم النقاش العام تقريبا مركز على وضعية الضوء والماء، فكرنا مجموعة من النواب على أساس أن نعمل عريضة دعوة لوزارة الصناعة باعتبار أن هي المعنية بلغيها بوضعية الشركة تاع الكهرباء، قد اكثر برشا لغط خاصة مع الأزمة اللي خلقها قسان ضوء قسان ماء في البلاد، تأثر خايب ياسر ولا حتى على الرأي العام تاع احتجاجات وغيرها، واللي هي نعتبرها احتجاجات هي رد فعل طبيعي للحاجة للضوء في الوقت هذا بالذات 50 درجة. في إطار حرصنا من توضيح أهم المسائل أمام الرأي العام، الأسباب، مدى استعدادات السلطة للمرحلة القادمة، كيفاش تنجم تعالج الأزمة، علاش وصلنا بالأزمة بشكل هذا ونحن عندنا سنوات سابقة نعيش تقريبا في وضعيات مشابهة، وكنا نبهنا في انتولاف السابق على أنه ربما نوصل للمآلات هذه إذا ما يكونش هنالك خطة واضحة لإصلاح الوضع نتاع قدرة الشركة على أن توفي بمطالبات المجتمع التونسي. حبينا في انتولاف تكون هذا في جلسة عامة باش نتجنب اللغط الموجود على مستوى معنا وسائل التواصل الاجتماعي وتحميل بدل المسؤوليات.
0: إذن كان هذا النائب محمد علي يتحدث على العريضة اللي يتقدموا بها عدد من النواب لعقد جلسة عامة عاجلة حوارية حول أزمة تواصل قطع التيار الكهربائي، وذلك مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة. نواصل معكم في خبر ومقال آخر. الخبير الدولي في الطاقة عز الدين خلف الله البارح في تصريح عالمي لموزايك أكد أنه الاستهلاك المكثف للمكيفات يعد السبب الرئيسي وراء الارتفاع الكبير في الطلب على الكهرباء خلال فصل الصيف. كان قال أنه قطاع التبريد يمثل على امتداد السنة نحو 35% من الاستهلاك النهائي للكهرباء، تليه المكيفات بنسبة 18% ثم الإنارة بنسبة 15%، في حين تمثل بقية التجهيزات المنزلية نحو 10%. هات نسمو شنو قال بالضبط في تصريحه البارحة.
3: فعلا تحلتوا عليها برشا، وخاصة من شركة تونسية الكهرباء والغاز على لماذا هالقطع الكهرباء، ولكن لماذا الاستهلاك كبر في فصل الصيف. نعرفوا اللي كونه الاستهلاك النهائي للكهرباء فما أكثر مستهلك هو على سنة كاملة هي ثلاجة 35% تقريبا من الاستهلاك النهائي للطاقة الكهربائية، فما المكيفات 18% تقريبا، وعندك كل ما هو ضوء يعني إكليراج وكل 15%، وكل ما هو يعني غسالة وغيره كل يستهلكوا 10%، ولكن أكبر مستهلك في فصل الصيف هو المكيف. فالصيف يخلط أكثر من 30%، يعني نعرفوا اللي كونه فما ذروة ولات في فصل الصيف الكورد شارج نتاع الاستهلاك في يوم واحد، هناك ذروة بين ماضي ساعة وخمسة نتاع العشية، هذه الذروة ما كانتش قبل ولات في النهار وفي الصيف، وفما ذروة في الليل. الذروة هذه ناجة خاصة على الاستهلاك المكثف للتكييف. نشوفوا الاستهلاك الزيادة متاعه بالنسبة للاستهلاك العادي نلقى تقريبا 30% زايدة، يعني الذروة توا السنة تقريبا نجم نقولوا نوصل 5000 ميجاوات، كانت عاملها في حدود 4835 ميجاوات، في 2024 كانت في حدود 4880، بالسخانة هذه وكل وبتطور عدد المكيفات باش نفوتوا 5000 ميجاوات.
0: كما أوضح الخبير الدولي في الطاقة عز الدين خلفل أن الارتفاع الكبير في استهلاك الكهرباء خلال الفصل الصيف نتيجة تزايد استعمال المكيفات جعل الانتاج الوطني غير كاف لتغطية كامل الطلب، مما فرض اللجوء إلى التزود الإضافي بالكهرباء من الجزائر.
3: السخانة هذه وكل وبتطور عدد المكيفات باش نفوتوا ل 5000 ميجاوات، والزيادة هذه هي اللي خلات الانتاج الوطني من الكهرباء ما يكفيش باش يغطي كل استهلاك نتاع الطاقة الكهربائية معهم 30%. ولذا لازم نقولوا السيق ما عندهاش خيارات أخرى إلا سوى شراء كهرباء يعني إضافية من شقيقتنا الجزائر، ولكن شفنا اللي المدة هذه ما عادش تعطينا توا عند عتب هذا كذلك صار، والعتب هو اللي خلى هذا النوع من نقص من الإمدادات شراءات من الجزائر، وكل خطر أكسوف من الجزائر كنا نشريه عملناه تقريبا شرينا 11% من كل حاجياتنا من الكهرباء. لكن إذا ما فماش شراءات إضافية محدودية الإنتاج متاعنا من الكهرباء، مهم خيار واحد بالنسبة لشركة مثل الكهرباء والغاز هو قطع الكهرباء بصفة دورية مؤقتة. أعطيك استيك كل مرة تقول لك كل يوم شنو ما المناطق اللي باش يقص عليهم الضوء وأبري قداش يعني بين ساعتين ثلاثة ولا حاجة.
0: وش خص كان جاء فما التزام باللي موجود في البلاغات، لكن اللي موجود في البلاغات الحق متاع ربي يعني نجيو للواقع نقاو حاجة أخرى. يعني يظهر لي نشوفوا احنا نهار اليوم سراو مثال، لكن هو عنا قدش من نهار نعيشوا فيه الوضعية متاع انه ما تعرف علي وقتش يقص، ما تعرف علي وقتش يرجع، ساعات مناطق تلقاها غير معنية يعني مش موجودة في القائمة يعني اللي تم الإعلان عليها يقص عليها الضوء. على الأقل ما نعيشوه كاولي عشناه في معتمدية مساكن والمعتمديات المجاورة ليها في الأيامات الأخيرة وفي عدد من معتمديات ولاية سوسة، فإنه ما فما التزام لا بتوقيت متاع بلاغ اللي هبطت السناد اليوم من نص الليل 5 متاع الصباح، واستيك زاد نفس الموضوع. رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية المقدم خليل المشري في تصريح إعلامي أمس قال إنه وحدات الحماية المدنية قامت خلال 48 ساعة ب 1800 تدخل، من بينهم 600 تدخل يتعلق ب إخماد الحرائق. وأوضح المشري أنه هذه الأرقام الكبيرة تبين حجم المجهودات اللي يقوم بها وحدات الحماية المدنية في كامل تراب الجمهورية.
4: موجة مازالت متواصلة منذ يوم السبت 11 جويلية، والبلاد كلها تشهد موجة حرارة مرتفعة وتسجيل أرقام قياسية في درجات الحرارة. يعني كيف زاد الحماية المدنية في تدخلاتها سجلت أرقام قياسية نوعا ما خلال 48 ساعة الفارطة. تدخلات الحماية المدنية وصلت ل 1800 تدخل إجمالي على كامل تراب الجمهورية، النص نتاعها تقريبا هو حرائق 600 حريق في 48 ساعة بمعدل تقريبا كل 5 دقائق فما حريق، تقريبا بمعدل كل 5 دقائق للحماية المدنية تتدخل بإطفاء حريق. دونك الوضعية تتطلب مراقبة دقيقة. التدخلات الميدانية للحماية المدنية ما زالت متواصلة.
0: إذن أكيد تدخلات كبيرة برشا في درجات حرارة مرتفعة قاعدة يقوم بها أعوان الحماية المدنية ومختلف يعني إلا مصالح كما الحريق. الحقيقة لمازالت الجهود للسيطرة عليه هو في جبل الناظور برفراف، وحسب ما تبين الصور إذن ولا لي فيديو اللي قاعدة تخلط إذن، ولحد الآن فإن المعلومة المازالت موجودة هو تتواصل الجهود المشتركة بين رجال المطاف الحماية المدنية وأعوان الغابات وأعوان الإدارة الجوية للتجهيز وبلدية تير فراف ورس جبل، مدعومين بمروحيات الجيش الوطني للسيطرة على الحريق اللي اندلع ظهر يوم أمس بجبل الناظور والحماري بمعتمدية رفراف، كما عدد من المناطق الأخرى اللي شفنا فيها يعني إلا حرائق وتتعامل معها الحماية المدنية. شفنا الشيء زاد اللي صاير في الجزائر، ربي إن شاء الله يحمي الجميع. في فرنسا أيضا نحكيه على حريق الغابات في الفار، إقليم الفار في فرنسا كان أتى على 1700 هكتار. يعني نشوفوا درجات الحرارة والتأثير متاحة، خاصة نحكيه على الغطاء الغابي والحرائق، فإنه نشوفوا عمت عدة دول وعدة بلايس. على كل ربي يحمي بلادنا، ربي يحمي الجميع، وربي يحفظنا من الحرائق. نكملوا معكم ديما في أسمع ما نقرأ.
1: أسمع ما نقرأ اسمع ما نقرا.
0: رئيس المجمع المهني للطاقات المتجدده بكونفدراليه المؤسسات المواطنه التونسيه كونكت صادق بسبيس البارح كان اكد على ضروره الشروع في اعتماد نظام تخزين الطاقه الكهربائيه بالمنازل. هنشوفوا برشا ناس مركبه الطاقه الشمسيه لكن كيقص الضوء يقص الضوء عليهم هما زاده. اذا ذاك علاش يقول ضروره الشروع في اعتماد نظام تخزين الطاقه الكهربائيه بالمنازل. وخلال حضوره على موجات الاذاعه الوطنيه يوم امس البسبيس كان ابرز انه نظام التخزين يمكن المستهلك من استغلال الطاقه المخزنه عند الحاجه وتخفيف الضغط على الشبكه الكهربائيه خاصه خلال فترات الذروه.
5: باش نجمو نتفاداو الانقطاع هذا وتخفيف الحماد برشا حاجه تنجم تصير منها برشا استثمارات في الشبكه الوطنيه للكهرباء والغاز، دراسات جديده في علاقه بالاستهلاك اليوم بالمكيفات. الاستهلاك ينجم يرتفع في لحظات وينخفض في لحظات، لازم نخليو تخزين البطاريات خاصه بطاريات الليثيوم اللي هي توا تشهد انخفاض كبير في ثمنها بارابور السنوات الفارطه. مطلبنا اللي احنا ندخلوا التخزين وندخلوا ليزانستالاسيون ايبريد. ليزانستالاسيون ايبريد يتمتعوا بخاصيه وقت اللي يقص الريزوم تاع ستيك هو يقص على ستيك تولي انستالاسيون اوف جريد في وسط الدار حتى لين يرجع الريزو مره اخرى. كنا قبل عندنا لي باتري اجيل ولا لي باتري ليكيد بصفه عامه اللي هما الكلفه نتاعهم كبيره، تكنولوجي ما كانتش متقدمه برشا، ما توفرناش برشا كاباسيتي نتاع تخزين عكس البطاريات الليثيوم اللي اليوم موجوده واللي هي اللي عملت نقله نوعيه في السيارات الكهربائيه وعملت نقله نوعيه زاد في الطاقات المتجدده. الهدف نتاعها راهو اول حاجه يخلق ايكيليبر في وسط الشبكه، الهدف الثاني انه هو تكون كاباسيتي نتاع اورجانس في صوره قصان الضوء وفتنا اللي هي تعطي الالكتريسيتي للدار.
0: كما كان شدد إذن رئيس المجمع المهني للطاقات المتجدده بكونفدراليه المؤسسات المواطنه التونسيه كونكت صادق بسبيس شدد على اهميه تشجيع المواطنين على الاستثمار في هذه المنظومات من خلال رصد جمله من التحفيزات اهم التخفيض في المعاليم الديوانيه الموظفه على الالواح الشمسيه والبطاريات المخصصه لانظمه الطاقه المتجدده. اشار بسبيس الى تسجيل انخفاض في اسعار البطاريات اللي تصنع بنسبه 95% في الصين، وقال إنه التخفيض في المعاليم الديوانية باش يساهم في تراجع أسعارها في تونس.
5: بطاريات قاعده تتصنع على برا اكثر من 95% من نسبه الانتاج بتاع البطاريات هذوما في الصين، دونك اكيد باش تكون استيراد. البطاريه تتكلف ب 2000 دينار وفما لي كاباسيتي تطلع حتى اكثر برا، وتمكن استعمال منزلي لمده ساعات. العدد الذكي باش يسمح لنا اول حاجه انه احنا نعرفوا طريقه الاستهلاك اللي صايره في المنازل التونسيه وفي المصانع كيفاش قاعده صايره بالضبط، باش نجمو احنا نعرفوا الاستثمارات اللي باش تعملها الشركه الوطنيه للكهرباء والغاز وين باش تمشي بالضبط. في التجارب المقارنه البطاريات هي سيفونسيوني من عند الدول، احنا في تونس رانا نخلصوا في 15% على البطارية ونخلصوا في 7% بيئة، بخلاف اللي احنا خلصوا في 30% ديوانة على اللاقطات الشمسية و 19% تيفي عليه. أول حاجة نجمو نعملوها أنه نخفوا الأعباء الديوانية هذية على الماتريال هذية، خلي على الأقل ترخص بالنسبة للمواطن. في مرحلة ثانية لازمتنا نخمو في صياغ لتمويل المشاريع هذية ونحضروا برنامج وطني للبطاريات باش نجمو نسهلوا العملية هذية للمنازل التونسية باش نجمو دخل.
0: إذن في نفس السياق كان دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية البارح إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف في أسباب الانقطاعات المتكررة للكهرباء والماء بمختلف جهات البلاد، وحذر من تحولها إلى أزمة حقوقية تمس بمقومات الكرامة الإنسانية والحق في الحياة والصحة. أوضح المنتدى في بيان صادر عن قسم العدالة البيئية والمناخية أن هذه الانقطاعات المتزامنة مع موجة حر قياسية ما عادش مجرد إجراء فني تسبب في تداعيات كثيرة، إذن فضلا عن إلحاق خسائر اقتصادية وتعطيل عمل الإدارات والمؤسسات العمومية وحتى زاد الخاصة. أضاف البيان أنه قطع التيار الكهربائي ساهم بشكل مباشر في تعطل محطات الضخ والتحلية مما فاقم أزمة التزود بمياه الشرب ومخاوف الفلاحين، وأشار إلى أنه هذا الوضع أثار حالة من الاحتقان أسفرت عن حتى تحركات احتجاجية شفناها وغلق للطرقات في عدد من الولايات كما الشيء اللي صار في نابل ولا في جندوبة ولا في القصرين ومدنين وأيضا العاصمة. واعتبر أنه المنتدى واعتبر المنتدى أنه تقنية طرح الأحمال الديليستاج تدار حاليا يقول دون بروتوكول اتصال واضح، والنقطة هذه الحقيقة تحكي عليها برشا النقطة الاتصالية، وطالب باعتماد منظومة انذار مبكر تشعر المواطنين مسبقا بتوقيت الانقطاعات لحماية الفئات الهشة مع تحميل الدولة مسؤوليتها القانونية والسياسية زي الأضرار الناجمة عن هذه الأزمة الهيكلية في القطاع الطاقي حسب ما جاء في نص البيان بتاع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يوم أمس.
1: أسمع ما نقرأ. اسمع ما نقرا.
0: كيفاش عنا اليوم في جولتنا مع المقالات والتصريحات؟ 8:54 دقيقة ديما تسمعوا في النهار على الصباح وما يفوتكم شيء.
1: النهار على الصباح، النهار على الصباح.
0: يلا هذا النور مهنا، راجعين بعد شوية، متابعتنا متواصلة حتى للحد الشهر.

0: انتو ما تسمعوا في النهار لصبيحه من 7 للـ11 على ريم افام. بقية الشهر على ريم افام، 5 حاجات تخليك تختار الفريجيدير الجديدة في تونس كونكورد. وين نلقاوها؟ بأحسن سوم في المارشي، بأحجام مختلفة، اقتصادية، وبأيادي 100% تونسية، بجودة ومواصفات أوروبية، ودي كومبوزون إلكتريك وإلكترونيك دو بروميي شوا، وزيد قطع الغيار الكل متوفرة مع ليكيب ديكسبير اللي تضمن لك خدمة سريعة في السيرفيس بري فونت، والضمان 10 سنين على الكومبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير.
1: أنا اخترت كونكورد.
0: وانتي وقتش؟
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: صيف السنة انهار لصبيحه يولي من 7 للـ11، وكل عادة عيش جو الصبحية مع الأخبار السبور، وما تفلت شيء الدورة في المرشي والدبارة كل نهار، ولا تخمم ولا تحتار، النصيحة المعلومة والإفادة حاصلين مع ضيوفنا، وبالموزيكا متونسين، وللكادوات ربحين، وكما قالوا الناس بكري انهار على صبيحه.
3: يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل علي.
0: من عدل الموجة على ريم اف ام كل يوم من 2 للجمعة من 7 للـ11، واسمع النهار لصبيحه مع كمال.
4: غنية على الكيف، غنية على الكيف.

0: انتو ما تسمعوا في النهار لصبيحو من 7 ل 11 على ريم اف ام. تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.
1: نسمة صيف من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للستة معايا إني منى البيجي على لرم اف ام. نسمة صيف عشوية تعمل الكيف على لرم اف ام.
0: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام. راديو ارم اف ام. ارم اف ام ديما معاك.

0: انتم تسمعوا في النهار لصبيحه من 7 ل 11 على ريم اف ام. مقيت الشهر على ريم اف ام. كافي غستول لما ورا القاعة المغطاة بمسكن، فضاء عائلي بامتياز، تصميم عصري مريح، واسباس نون فيمور وتراس يعمل 66 كيف. وفي اللمة نقدم لكم جميع انواع القهوة، العصائر الطبيعية، اطباق ومأكولات، تراعي جميع الاذواق سكري اسالي، وزيد نوفر لكم خدمة التوصيل حتى الباب الدار. اللمة في مساكن، عنوانك الاحلى الاوقات مع العائلة والاصحاب. باش تعدي كوموند كلمنا على الرقم 23 104 660.
1: بيبليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام، كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: انهار على صبيحه يرجع لكم بعد شويه. انهار على صبيحه.

0: بنفسنا النهار الأصبح يولي من 7 ل 11 وكل عادة عيش جو الصبحية مع الأخبار السبور وما تفلت شيء الدورة في المرشي والدبارة كل نهار ولا تخمم ولا تحتار النصيحة المعلومة والإفادة حاصلين مع ضيوفنا وبالموزيكا متونسين وللكادوات ربحين وكما قالوا الناس بكري النهار على صبحه
1: يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل عليك
0: من عدل الموجة على رمفان كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 ل 11 واسمع النهار على صبحه مع كمال.
2: يلا سيدي رجعنا لكم من جديد مستمعين الكرام واصل معكم ديما المشوار في النهار على صبحه تو 9:19 دقيقة على موجات راديو رمفان. تحياتنا المدام ليلى فتح الله تقول صباح الخير يا كمال ان شاء الله الضوء ما عادش يقص ان شاء الله يا ربي ان شاء الله اذا ان شاء الله نهارك زين وان شاء الله الضوء ما عادش يقص. يا مدام عفيفة تقول صباح الفل والياسمين كمال تقول راهو المي مقصوص عنده 4 ايام في ركاب في مساكن تقول الضوء ما نحكيش عليه بون الضوء ما نقول نرجع ما رجعش هو يظهر لي في الركاب رجع نورمالمون البارح ارجع تقريبا كما نقولوا ركحت شويه تقريبا نص الليل بعد نص الليل هكاك. على كل حال نتبع معكم اكيد ديما ونتفاعلوا ديما مع لي كومونتير نتاعكم تو 9:04 بالضبط. مرحبا بكل الناس اللي خلطوا معنا لقيت ذيهت نمشيوا لفقره تعيش وتسمع.
3: تعيش وتسمع تعيش وتسمع
2: تعيش وتسمع. نبدأها من تونس وأخبار تونس. البارح المختص في الشان المناخي حمدي حشيد كان أكد أنه من المنتظر باش تبدأ موجة الحر في التراجع بداية من نهار اليوم الأربعاء على أن تعود درجات الحرارة تدريجيا إلى مستوياتها العادية لفصل الصيف ومن المنتظر باش يتراوح الانخفاض في درجات الحرارة ما بين 8 و10 درجات مقارنة بالحرارة المسجلة خلال الأيام الأخيرة واللي بلغت مستويات قياسية. وأوضح حمدي حشيد أنه درجات الحرارة باش تعود إلى معدلاتها العادية لفصل الصيف وباش تتراوح عموما ما بين 32 و36 من لبداية الأسبوع القادم خاصة. وأشار إلى أنه الحرارة الصيفية العادية باش تتواصل وأنه الهدنة الحرارية هذه باش تمتد طيلة الأسبوعين المقبلين على الأقل نحكي وكمالة شهر جويليا. زاد يقول بالعودة إلى موجة الحر شقال قال إنه الليالي الاستوائية اللي شهدتها تونس خلال الفترة الحالية تزامنا مع موجة الحر والمتسمة بدرجات حرارة مرتفعة جدا حتى بعد غروب الشمس تعد مؤشر سيء. كيفش؟ قال إن تونس تشهد منذ وسط الأسبوع المنقضي موجة حر شديدة. قال تم تسجيل درجات حرارة قياسية تجاوزت أحيانا المعدلات العادية بعشرة درجات ولامست الحرارة القصوى 50 درجة مئوية وفاقم القطع الدوري الكهرباء اللي لجأت إليه شركة تونسية الكهرباء والغاز من معاناة المواطنين. لكن يقول الشركة قالت أن اللجوء إلى هذا الإجراء يأتي في إطار الحفاظ على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية. قال أنه يعني في ملخص الكلام أنه يجب أنه نقرأ المؤشرات هذه اللي هي تنجم تخلينا على الأقل تكون فما نظرة استشرافية للقدام. هذا التغير المناخي اللي قاعدين نعيش فيه ولكل مرة قاعد يتجلى من خلال ظاهرة من خلال عوامل متاع طقس معينة. على كل حال ربي يلطف بنا وإن شاء الله هذاك حد الباس. هذا شنو عنا في تعيش وتسمع بعد شوية بشنو وصلوا معكم تعيش وتسمع ولكن شنمشيو لفرنسا ونحكيو على قرار جديد. إذن فرنسا تقر منع وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون 15 عام. يعني الأطفال
3: وتسمع
2: الأطفال اللي أعمارهم أقل من 15 عام فإنه أصبح فما قانون رسميا في تونس أو عفوا إن شاء الله أكيد في تونس وبرشا دعوات إنه ننسجوا على المثال هذا وغيره من الأمثلة والخطوات اللي مشيت فيها برشا دول. فرنسا تقر حظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال اللي أعمارهم أقل من 15 عام. التفاصيل نعرفوها بعد شوية ما تبعدوش راجعين نسمع لقية هذية شعنا شاب عماد يقول سعود ولا سعدو دمه هكا تقول الغنية. يلا رجعنا

0: على صباحو يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحو بقيت الشهر على ميرم افام برا فارماسي او ميديكول ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحذا لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي أو ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
1: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.
0: انتو ما تسمعوا في النهار لصباحو من 7 للـ11 على أرم أفام.
2: رجعني لكم تو 9:30 خارج لموجات راديو أرم أفام. كملين معكم ديما المشوار. تحياتنا لكل الناس اللي قاعدة تواصلوا معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك راديو أرم أفام. صباح الورد نقولوا لحنين برجيفة تقول صباح الورد إن شاء الله نهارك طيب. أيضا أم محمد أمين تقول صباح النور هو السرور ومحبة الرسول. تحية ليك ليلى إن شاء الله. متونسين معنا رحيل غسان صباح الورد تقول في حي الريحان مازال ما قصش الضوء ما يمس في القائلة قص ربي يبقى عليكم الستر وإن شاء الله يقعد ما يقصش. على كل حال ماجدة بن حليمة تقول صباح الخير كمال. تحياتنا ليك ليلى تقول اليوم عيد ميلاد زواجها تقول 21 عام تقول رجلها فؤاد مزيو ربي يدوم العشرة وربي يفرحكم إن شاء الله بمرام ومؤيد وكل احترام والتقدير ليكم يا لله وربي بقي ستر عليكم وإن شاء الله ديما ملمومين ومتجمعين في الخير وربي يعطيكم الوقت الطيب. بعد قولوا لهم كل عام سيد المخرج معنا ولا مش معنا سيد المخرج؟ ها سيد المخرج

0: ثم زيد تنجموا تخليونا لي كومونتير نتاعكم, وكل مره اكيد نحاولوا نتفاعلوا معها. تو 9:34 دقيقه نواصلوا معكم مع تعيش وتسمع.
1: تعيش وتسمع.
0: اذا في تعيش وتسمع باش نمشيوا لفرنسا, وين اقر البرلمان الفرنسي نهائيا يوم امس مشروع قانون يمنع ولا يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 15 عام, يعني اعمارهم اقل من 15 عام. في سابقه هي الاولى من نوعها في اوروبا وفقا لوكاله الصحافه الفرنسيه. من المقرر انه يدخل هذا الاصلاح حيز التنفيذ في سبتمبر لحماية صحة الأطفال والمراهقين. وبعد تصويت مجلس الشيوخ في فرنسا بعد الظهر يوم أمس, أقر النواب الإصلاح بغالبية 279 صوت مقابل 81 صوت. وباش يلزم الإصلاح اللي كان الرئيس الفرنسي مانيال ماكرون قد وعد به, ويشكل أحد أبرز التدابير المتخذة في نهاية ولاية

0: تقوم يعني بتطوير ولا كما نقولوا تطبيق الأنظمة متاع التحقق من العمر، يعني ثبت فيه عمره 15، كان أقل من 15 عام راه ممنوع عليه باش ينجم يعمل كونت على المنصات تاع التواصل الاجتماعي. هذه على كل تفرض على الشركات هذا التطبيق أنظمة التحقق من العمر، هو موضوع كان محل نقاش. كما يحظر النص القانون ذي يمنع استخدام الهواتف المحمولة في فرنسا في المدارس، ممنوع. وتعليقا على هذا الإجراء، أعلن ماكرون البارح أنه فرنسا تتصدر الجهود الأوروبية لحماية الأطفال على الإنترنت، وقال في مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي أنه فرنسا تقود الطريق في أوروبا فيما يتعلق بحماية أطفالنا وشبابنا، وحسب تعبيره شيد ولا مشيدا بخطوة كبيرة يقول إلى الأمام حسب ما جاء في الفيديو. على كل حال في فرنسا إذن تقر حظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون 15 عام، وأيضا زاد تمنع الهواتف المحمولة داخل، نحكي سيرتو على السمارت فون لهنا، داخل المؤسسات التربوية. إذا شعلنا في تعيش وتسمع،
1: تعيش وتسمع، تعيش وتسمع،
0: صحتك بالدنيا. بعد شوية 9:37 دقيقة راجعين، ما تبعدوش. هذا سعد المجردة.

0: صباحو يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحو مقيت الشهار على نرم افام. جديد عند لندورسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتي غوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. ونتيجة كرهبتك ديما جديدة. وصيف السنة مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي. وانت تلقاو عنا احسن الماركات العالمية وزيد مع كل فيدانج دياجنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة. ولأكثر معلومات كلمونا على 21 766 667 وإلا 22 744 755. كي نقولوا قريت نقولوا لدريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر. زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888.
1: قريت لاسعاد كل بيت.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: انتم تسمعوا في النهار لصباحو من 7 للـ11 على ارم اف ام.
3: تو 10 غربع خارج. مرحبا بكم، مازلنا مواصلين معكم ديما المشوار. قبل ما نمروا لفقرتنا صحتك بالدنيا، اذا برشا الحقيقه نداءات وبرشا مساجات ولي كومونتير اللي قاعدين يخلطون بخصوص الانقطاع نتاع المياه المتواصل. مدام نجوى رويس تقول صباح الخير كمال، تقول بربي تحب تعرف اذا الوقتاش يعني باش يقعد ولا وقتاش باش يرجع لنا. تقول الماء تو 5 ايام تقول قطره لا، تقول في حي النور كانت قلنا بالضبط وين في حي النور. اذا تقول تو 5 ايام تقريبا الماء مرجعش. وشكرا. ايضا المساج الاخر يجينا من عند ألفة بقى جديدة تقول صباح الخير بالله وصلونا أصواتنا. إذن أيامات تقول بلاش حتى قطرة امتع ماء. وين بالضبط يا ألفة؟ قلنا البلاصة ديما قلونا البلاصة وين. سارة إذن تقول صباح الورد. في الكسير تقول في الكسير رانا بلاش ماء. والله تقول التمرميد مع السخانة والصغار تعب كبير برش. على كل حال نحاولوا نوصلوا أصواتكم. قلونا ديما المنطقة وين بالضبط وسميونا يعني البلايس منين بالضبط باش على الأقل نجموا أكيد وصلوا لكم أصواتكم. الحقيقة برشا بلايس اللي قاعدة تعاني في مساكن من الانقطاع المتواصل متاع المياه. ما نش نحكيه على ساعات متاع انقطاع اللي قالت عليهم يعني السوناد اللي هو من نص الليل 5 متاع الصباح، لا ولات فما أسباب أخرى كما الانقطاع متاع الكهرباء اللي هو اللي أثر زاد على الماء وإذن يتسبب في أكثر انقطاعات يعني متاع مياه. والعملية التقنية تاخذ وقت يعني باش يرجع الماء يضخ يعني في الميضة ولا قنوات. إذا تقول بالضبط مدام نجوى رويس الماء مقصوص عليهم في نهج جيبوتي بحنا جامع بريري في حي النور. تقول توا أيامات يعني القطرة لا، خاصة الناس اللي تسكن في التوابق العلوية فإني تشكيات الحقيقة عديدة جدا اللي قاعدة تخلطنا. نحاولوا نمروها، نحاولوا نوصل لكم أصواتكم أكيد. وإن شاء الله على كل يكون فما تفاعل وتتحل هالإشكالية وهالمعضلة هذه متاع المياه. 9:48 دقيقة خليكم معنا وهيت نمشي لقاية ذلك. صحتك بالدنيا،
0: صحتك بالدنيا، صحتك بالدنيا.
3: إذا صحتك بالدنيا. إذا وزارة الصحة إذا تخرج بلاغ تقول مع الارتفاع القياسي في درجات الحرارة واجتياح موجات الحر الشديدة للبلاد، تقول يجب التذكير بأنه جسد الكبير يعني نحكيه كبير السن يتعامل مع الحرارة بطريقة رأي مختلفة تماما عن الشباب، وذلك لعدة أسباب فيزيولوجية. وتقول إذا كان عندك شكون كبير سن في الدار، أب ولا أم ولا جد ولا جدة، أنت المسؤول الأول عن سلامتهم خلال هذا الطقس، إليك تقول ما يجب عليك فعله فورا. عندك ما ننسوهمش ديما في شريبة الماء، ما تستناش حتى ليل هما يقول لك أعطيني نشرب شريبة ماء، لا، قدم لهم كاس من الماء كل ساعة بانتظام ودون انقطاع، كل سويعة مد له كويس ماء، قل له أشربوا حتى ولو مش عطشان. التبريد والتهوئة، وفر لهم مكان يكون مكيف ولا جيد التهوئة، إن شاء الله يكون عندنا الضوء عاد وكهو به، وفر لهم مكان مكيف باش مو بالضوء، وفر لهم مكان مكيف ولا جيد التهوئة، يعني دور فيه شوية الهواء، وتجنب بقائهم في الغرف المغلقة شديدة الرطوبة والحرارة. ردوا بالنا إذن، خليهم ديما في أماكن مريحة شوية بالنسبة لهم. المراقبة اللاصقة، المراقبة اللاصقة، المرافقة المستمرة، يعني ما نخليهمش بمفردهم لفترات طويلة خلال موجات الحر الشديدة. أيضا وقتاش تولي الحالة متاع طوارئ قصوى، تقول ردوا بالنا. إذا لاحظت على المسن أيا من الأعراض التالية، يجب أنه تتوقف عن المحاولات المنزلية وتتوجه به لأقرب مستشفى أو الاتصال بالإسعاف فورا. عندك إذا كان شفتك ولا حتى تشويش الذهني أو الهذيان، النعاس الشديد وصعوبة الاستيقاظ، ما نجمش يقوم، الدوخة المتكررة اللي تمنعه من الوقوف، زاد فقدان الوعي، ما عادش يدخل البيت الراحة برشا ولا يتوقف تماما. نذكروا دائما انه قد يكون تقديم دونك حتى العلامات هذوما، حاول ديما تكلم الاسعاف ولا تهزوا الاقرب يعني مستشفى ولا ارجونس اللي كنتي. ونذكروا ولا تذكر وزارة الصحة تقول قد يكون تقديم كاس ماء بسيط في الوقت المناسب وبشكل متكرر، يعني كل سويعة تمد له كويس ماء، هو السبب المباشر في انقاذ حياة انسان عزيز عليك. دونك كان عندنا شكون كبير في السن معانا في الدار، كل سويعة مد له كويس ماء يشربه كل ساعة، ونخليه في بليصة مفرهدة شوية، وكان لحد واحدة من العلامات في أنه ردوا بالنا، وإن شاء الله ربي يحفظنا جميعا ويحفظ كبارنا ويحفظ أمهاتنا وأبائنا وجداتنا وجدودنا وكبارنا الكل، ونتفقدوا بربي. كان عنا شكون كبير في السن يعيش وحده في الحومة متاعنا قريبنا، نتفقدوه مثال شو نطلع لبعضنا في الأيامات هذوما، خاصة مع موجة الحر، وربي يحمينا وإن شاء الله ربي يحفظنا جميعا. 9:51 دقيقة، خليكم معنا في الاستماع، راجعنا معكم جوست بعد شوية.
0: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه.

0: رجعنا لكم من جديد وتسعة واربعة وخمسين دقيقة حبيبي، نبغيك نخلطوا معكم للعشرة غير درج على موجاتنا. نسلموا على ليز انترنت والكل اللي قاعدين يتفاعلوا معنا ويبعثونا الحقيقة في مساجاتهم بخصوص الوضعية متاع الانقطاعات متاع المياه، وخاصة المياه حسيتها مع أغلب المساجات تحكي على المياه. نادية وصيفة تقول صباح الخير كمان، إن شاء الله ربي برد علينا هذا الحر، خاصة ليلة البارح الله لا يعودها. إذا هو حسب نذكروا الناس اللي خلطوا معنا لقية ذي، فإنه بالنسبة للطقس فما تراجع في درجات الحرارة في أغلب المناطق بالنسبة لنهار اليوم. إذن وين باش تسجل ذروة ولا موجة ولا تسجل ذروة موجة الحرارة تراجع تدريجي إذن لدرجات الحرارة بالنسبة لنهار اليوم. نعطيكم بالضبط إنه المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي أنيس الساطوري في تصريح إعلامي كان قال إنه درجات الحرارة التي سجلت يوم أمس كانت مرتفعة جدا وتمثل ذروة موجة الحر لهذا الأسبوع. يقول سجلت يوم أمس 49 درجة في كل من القيروان توزر وجيبس، السخانة 49 في الظل يعني فوق 50 في الشمس، و48 درجة في بيجة وتونس وزغوان وجندوبة، و47 درجة في سيدي بوزيد وقبلي وتطاوين، إضافة إلى 46 درجة في قفصة وتبرقة وسليانة ومدنين. في مساكن زيدا كانت 46 تقريبا البارح في الظل، وأوضح أنه من المنتظر باش تبدأ درجات الحرارة في التراجع تدريجيا خاصة في مناطق الشمال والوسط الشرقي وين يمكن الحديث عن انتهاء موجة الحر بها. كما أكد أنه الحرارة القصوى في تونس العاصمة على سبيل المثال باش تتراجع من 48 إلى 40 درجة، تقريبا نفس الشيء كنقوله في مساكن والمدن المجاورة لها، تقريبا نحكي على 39-40 درجة متوقع اليوم. وقال أنه درجات الحرارة باش تنخفض إلى ما دون المعادلات العادية منتصف الأسبوع المقبل. هذا بالنسبة للمعطيات بخصوص الحرارة مدام نادية والناس اللي تسمع فينا الكل. أيضا مازلنا مع متابعاتنا نحكيه على الحريق اللي كنت تتبعته برشا ناس، يعني يوم أمس اللي صار نحكيه في الجبل الناظور، أيضا السيطرة على حريق غار الملح وتواصل عمليات المراقبة، هذا حسب آخر الأخبار. والحمد لله إذا تمت السيطرة على هذا الحريق اللي البارحة شفنا وتبعنا الحقيقة الصور والفيديوهات مختلف الفرق والوحدات المدخلة من الجيش الوطني والحماية المدنية وإدارة الغابات والإدارة الجوية للتجهيز، تمكنت من السيطرة بالكامل على الحريق اللي اندلع بمنطقة غار الملح، فيما بلغت نسبة السيطرة على حريق جبل الحماري من جهة رفراف مستويات كبيرة بعد تدخلات متواصلة استغرقت أكثر من 16 ساعة. وأكد مصدر إذن إعلامي إذن أن وحدات الحماية المدنية توليت إجلاء عدد من العائلات والأطفال بعد اقتراب النيران من منازلهم وإيوائهم بمراكز ولا مركز الشباب بالجهان. ونذكر أن الحريق اللي كان اندلع ظهر يوم أمس 3 أتى على مساحة شاسعة من جبل الناظور، كما ألحق أضرار بمطعمين سياحيين وعدد من الفضاءات، وتتواصل حاليا عمليات المراقبة منطقة غار الملح إلى جانب استكمال السيطرة على ما تبقى من بؤر الحريق بمنطقة جبل الحماري برفراف وفق إذن مصادر إعلامية. الحمد لله تمت السيطرة على الحريق، مازالت عملية المراقبة متواصلة، ما فماش إذن ضحايا بشرية والحمد لله، وبعض الأضرار الاقتصادية وكذلك الغطاء النباتي. هذا الكل نحاول أكيد نتبعه معكم المستجدات بخصوص الموضوع ذي، ولكن المعلومة الأكيدة أنه تم السيطرة على الحريق بجبل الناظور. 9:58 دقيقة، خليكم معنا في الاستماع ما تبعدوش. إذن شوية أخرى يكون عنا موعد مع خليل في البوان مارشي، احنا راجعين معكم مواصلين حتى لحدش.
1: صيف السنة النهار على صبيحه يولي من 7 للحديش، وكل عادة عيش جو الصبحية مع الأخبار السبور وما تفلت شيء، الدورة في المرشي والدبارة كل نهار، ولا تخمم ولا تحتار، النصيحة المعلومة والإفادة حاصلين مع ضيوفنا، وبالموزيكا متونسين وللكادوات ربحين، وكما قالوا الناس بكري النهار على صبيحه
2: يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل عليك.
1: من عدل الموجة على لرما فام كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للحديش، واسمع النهار لصبيحه مع كمال بقية الشهر على لرما فام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو سناي زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه جو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطربية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازي تقريت. كانت حب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28-888-466. بونجو بمساكن بن على بنا. يا مرا أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
3: أوه بربي يزيني قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة شي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار
1: صار هذا علاش؟ ما لنبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كاتسوسا قريبة لكل شيء ديز ابارتمون او ستاندينغ وزيدنا القاو في الريزيدونس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخذ راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك
3: ايه شاشه يا وقل لي عاد خلاص كيفاش
1: كي العاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين
3: وانا ما زلت نستنى المره هذه مانيش مفلتتها هات هاتك النمرو هذا
1: خذ عندك 27-812-925 ولا 25-455-777 وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير
4: خويا شنو حاجتك انت فريجيدير غاز تلفزة ميكرووند بورتابل اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايت ومش من اليوم نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار طول عاد ومرحبا بيك عند قريت
5: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام
1: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية انهار على صباحه صلتينا

0: في فسنة النهار الأصبح يولي من 7 ل 11 وكل عادة عيش جو الصبحية مع الأخبار السبور وما تفلت شيء الدورة في المرشي والدبارة كل نهار ولا تخمم ولا تحتار انصيحة المعلومة والإفادة حاصلين مع ضيوفنا وبالموزيكا متونسين وللكادوات ربحين وكما قالوا الناس بكري النهار على صبحه
1: يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل
0: من عدى للموجة على الرمى فام كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحديش واسمع النهار الأصبح مع كمال
2: رجعنا لكم من جديد والعشرة وربع على موجات راديو رمى فام. مرحبا بالجميع, شكرا لكل مستمعينا الكرام وتحياتنا لكل الناس اللي قاعدين يتابعوا فينا ويسمعوا فينا داخل تونس وخارج عطخوة www.rmfam.net. سيفوزي الشاطي تحية ليك. منذ قليل اللي كان حكينا على حبي وصلوا أصواتهم الضوء كان مقصوص يقول هو رجع الحمد لله. اذا يا سيدي تحيه ليك وتحيه لكل من يسمع فينا في نهج الجامعه نهج عمان في الغوير في مساكن, تحيه ليكم الكل. ويقول الضو سيبان هو ارجعنا. على كل حال العقبه يرجع الماء خاطر برشا حقيقه رسائل اللي قاعده توصلنا بخصوص انقطاع المياه الى حد الساعه. هات نمشي وانا عم نطلع على المرشي لقيت ذي مع صديقنا خليل في البوان مارشي.
3: Le point marché. Le point marché.
2: يا خليل صباح النور ونهارك زين.
4: صباح الخير خويا كمال, صباح الخير على كل مستمعي لنا مفهوم ونهاركم سعيد.
2: ان شاء الله نهارك سعيد مبارك يا خليل. لبس عليك
4: والله الحمد لله.
2: الحمد لله الحمد لله. كيفاش تعديت ليلة البارح ونهار البارح يا خليل بالنسبة لك انت؟
4: خلي وسط وخيا والله النوم لذقني
2: والله يا خليل. مش كان انت والله العظيم
4: نعرفش فما الضوء الكليماتيزيرات ما تمشيش ولا شي الحكاية
2: ضعيف تحس الضوء ما يخدمش ما يخدمش. خليل قال لي من كسر قصان الضوء وليت معناتها حتى الرؤية في الظلام ما عادش تقلقوا معناتها وليت واضحة يعني الحاسة بتاع الرؤية في الظلام قوات عندي.
4: صحيح صحيح الدنيا وليت واضحة في الظلم.
2: كيفاش؟
4: الدنيا ولا واضحة عندي بظلنا.
2: أي حتى كتب ده دحسة ولا يشوف قليل بس قوى انظر. يا خليل مفوت قصن الضوء به. أي قل لي شنو حوالك اليوم؟ فمش كي قمت الصباح لقيت الضوء يمشي والمي يمشي ولا
4: المي ما لقيتوش أما الضوء لقيت
2: المي ما فماش أما الضوء لقيته يمشي رجع يمشي واضح واضح. هاي أخويا في المرشي اليوم وين موجود؟ في المرشي اللوطاني.
4: المرشي اللوطاني اليوم
2: به فما حركة في المرشي؟
4: والله فما وما فماش نزلت ضعيفة شوية.
2: ضعيفة الحركة يقول لي في المرشي خليل. شا عاملين التجار غادي خاصة نحكيو الجزارة ونحكيو الدجاجة والناس اللي عندها الفريقوات كيفاش عاملة؟
4: كيما العادة أخويا يتشكاو يا خليل بربي يقول لهم يا خليل بربي يقول لهم السلعة عدمة الحمى دم الدجاجة دم
2: دونك برشا ناس
4: يقولوا لي
2: برشا ناس معناتها حبست يعني الخدمة معناتها يقول لك يا خويا خلي يا خويا هيك ولا يجيب حد وحدك النهاية راك يجيب شوية شوية يكمل يبيعها باش ما يبيعش السلعة على الأقل معناتها ما يكونش فما تخزين خوفا من الانقطاعات نتاع الضوء به. هاي يا خويا
4: الحوانت زاد احنا حوانت
2: اي الحوانت وبرشا برشا ناس
4: يكون عنده بروجرام كامل تحرق
2: اي ولك وش وبرشا برشا برشا الحقيقة اقتصاديا الحقيقة اقتصاديا مس برشا ناس الانقطاعات هذه المتواصلة متاع الكهرباء. أي أخوي أعطيناش عندك في القائمة اليوم؟
4: لا
2: أعطيناش عندك في القائمة يا خليل.
4: الله يبارك أنا الخضرة البطاطا اليوم 18100 و19100 و2100 عفوا الطماطم بدينار و800 القرع البرج القرع ب2000 البصل بدينار و900 الفلفل الشعباني 1600 و2000 والبقلوتي ب3000 السفناري 2500 والكرنب 2500 مشي وخضر الورقية السلق المعدنوس فما ب500 وفما ب600 والنعناع كتكي ب500 وب600 والكلافس 500 وكذلك الخس 1500 وكذلك اللوتي ب500
2: واضح.
4: لو مش تبيعوا للغلاء.
2: أيوة.
4: اللوز ب3000 و2500 وفما لوز ب4000.
2: والله البارحة خليل اللي واقف يبيع فيه 4 ب10. في الرومبا ونسوق الاثنين غادي.
4: صحيح صحيح. فم
2: انت والجودة. اي
4: انت والجودة. باهي المشمش ب 4000، الدلاع دينار 800، الخوف 15% و 13%، هذا بالنسبة للبطيخ عفوا، البطيخ 15% و 13%، الخوخ 6000 و 4000.
2: صحيح، خاطر الخوخ ما شفناش بالسوم هذا.
4: غلط.
2: اي باهي كمل. اي
4: التفاح ب 4000 وب 5000، فما تفاح جوايد ب 3000، العنب ب 6 دينارات وب 7 دينارات، العوينه ب 5 دينارات، ونزاز عربي ب 7 دينارات، والسوري ب 15. طيب بالنسبه للنزاز، الفقوس ب 2000 و 2700، القارص 6000 وب 5500، الكرموس ب 10 دينارات وفما ب 13 دينار. تو نمشيو للحوم البيضاء والحمراء.
2: باه اللحوم البيضاء والحمراء، الدجاج بقداش اليوم؟
4: الدجاج اليوم ب 6980، معناها ب 7000.
2: تقريبا 7000 الكيلو.
4: فخض الدان 8500، فخض الدجاج العادي كيف 8500، سكالوب الدجاج العادي 19000 و عفوا 16900 و 17000 تاع الدان، وكتف الدان ب 6500.
2: واضح.
4: باهي نمشيو للحوم الحمراء. اللحوم الحمراء رجعت ارتفاعها العادي.
2: ايوه اش عندنا في العلوش اليوم بقداش في المرشي اللوطاني؟
4: بالنسبه للعلوش في المرشي الريطاني اليوم 55 و 60، والبقري 48، كرومه والبتلات 48 دينار، معنى البقري هابره ب 48، كرومه وكتلات 48، بقري مخلط 33، حم الجمل 45، 55 الهبره، الماعز 45 دينار، الدواره 25 كامله ب 80، كرش 6 دينارات، كرش عرشه 12 دينار، هرقمه 25، كبده العلوش 65، كبده البقري 55، راس العلوش ب 25، بشوش ب 30، المرقاش ب 30 دينار. تو نمشيو ولد البحر.
2: ولد
4: البحر ما تنباش مكافره.
2: اللي فما اللي فما.
4: عندنا سيدي الوراطة ب 18800 وب 19800. عندنا المغزل. المغزل ب 6800. زاد عندنا الشوباي 28 دينار و 800. وعندنا كذلك سكومبري 13 دينار و 800 وب 9800. السردينة 5 دينارات و 800 وكذلك ب 3 دينارات السردينة. وعندنا سردينة كبيرة ب 7600، كبيرة ما شاء الله أكبر من كعبة السكومبري.
2: فهمتك، ب 7600. واضح.
4: يقولوا لها الرينجا.
2: والله ما نعرف خالد.
4: السردينة يقولوا لها الرينجا.
2: السردينة خشينة وكا. وي كمل.
4: كلب بحر 40، حوت الغزال الكعبة ب 10 دينارات، وفما تونس وجويد ب 15 دينار وب 16 دينار و 800. دجاج البحر 13 دينار و 800، قرميل 42 دينار و 800، حلوف البحر 19 دينار و 800، كروبات 26 دينار و 800 و 27 دينار و 800، السر 24 دينار و 800، شاورو 5 دينارات و 800، حوت الغراب ب 13 دينار و 800. خويا كمال هذا ايش عندنا اليوم في مرشي اللوطاني.
2: واضح يا خويا خليل، يعطيك الصحة. شنو دبارتك اليوم خليل؟
4: اليوم سيدي باش نطيبوا مقرونة بالدجاج.
2: اليوم مقرونة بالدجاج قال خليل.
4: خليل بعد عليك بشوية سردين.
2: أما أنت من داخل من داخل من داخل ماذا بك شنو؟
4: والله من داخل من داخل يا خويا كمال ماذا بيا كل شيء دقيق وتجيش بالسردين.
2: هكا وقولها يا خليل وكا.
4: أولا باش ما يقولوش.
2: لا لا ما يسالش لا. شكون باش يقول؟ أنت حر يا خليل.
4: أنا ماذا بيا؟ أنا ماذا بيا؟
2: أنت ماذا بيك؟ ماذا بيك؟ دونك كسكسي دقيق وتشيش بالدجاج.
4: هذا. أي مالا سيدي بالسردين. طيبين كسكسي دقيق وتشيش بالسردين.
2: كسكسي دقيق وتشيش بالسردين، هذه هي دبارتو خليل اليوم. كسكسي دقيق وتشيش بالسردين. شفت وليت نفهم عليك يعني هاكا ما بين حاجة. اسمع.
4: عشر. عشر. عشر. عشر. عشر. عشر.
2: اسمع ما بين كي تقولها من قلبك وتقولها فوق من قلبك ظاهرة يا خليل ظاهرة. حسيتك مكش راضي بها برشا معناتها الدبار اللي قلتها الأولى. دونك أنا كي الثانية تقيق وتشيش بالسردينة هكا تحمس لها ديجا ومعها صحيح صحيح بطيخ ولا دلع صحيح
4: دلع صحيح دلع
2: صحيح دلع
4: وكويس شاي أحمر
2: وكاو
4: بالبنية
2: هكاو
4: بالبنية
2: راه وشربها مي وكاو. وإن شاء الله مو خليل مسنس يقول والتكي والمرة هذه ما قالهاش أبرما مش فيها مو كان قص الضوء ما تكينيش كان ما قص
4: عاش ما تكيش مش التكى بالكوشة مش
2: هو في العادة خليل شنو يقول لك كل هيك وكل هيك ونتكي وقصده يقيل ما أنت التلمو مسكين قص عليه الضوء ونسهل كلمة ذيك ما هاي خليل ربي يصلحنا إن شاء الله ربي يصلحنا يا ربي. هاي أخوي البي في لمن نارك زين أي في لمن
4: أي نلقى أخوي كمان
2: إلى اللقاء إلى اللقاء. Le point marché. هذه البوان مارشي اليوم العشرة وخمسة وعشرين دقيقة. هذا سمير لصيف راجعنا معكم بعد شوية. مرحبا بكل تفاعلاتكم وليكومنتير متاعكم.

0: انتم تسمعوا في النهار لصبيحه من 7 ل 11 على ريم اف ام. قيت الشهر على ريم اف ام.
1: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
2: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قالت لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
1: وشنية هذه وين يركبوا فيها؟
2: يا حاج هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
1: قالت لك شي وين حالا؟
2: ورا لي سي تكنيك بالضبط، بحذك وشة العيوني مقابل استيك.
1: ايه عرفتها.
2: قالت لك يا حاج ستخيكتور مداحهم اليمنيو والبولونة ايناكس وحتى من البانوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
1: يا امرأة قتلكش جارتك مفيدة على رقمهم.
2: هيا حاج 54 852 233 ولا 55 777 909.
1: هاي البرشة من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
2: وكما قلت لك يا حاج ما تنسيش بحذا ستيك.
3: ببليسيتي كافي غستول لمة ورا القاعة المغطاة بمسكن، فضاء عائلي بامتياز، تصميم عصري مريح وإسباس نون فيمور وتراس يعمل 66 كيف. وفي اللمة نقدم لكم جميع أنواع القهوة، العصائر الطبيعية، أطباق ومأكولات، تراعي جميع الأذواق سكري إسالي، وزيد نوفر لكم خدمة التوصيل حتى الباب الدار. اللمة في مسكن عنوانك الأحلى الأوقات مع العائلة والأصحاب. باش تعدي كوموند كلمنا على الرقم 23 104 660. ببليسيتي
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: انتو ما تسمعوا في النهار لصبيحو من 7 ل 11 على ريم اف ام. قيت الشهر على ريم اف ام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي تخوم مينا جي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو، انفو لاين 29 052 053.
1: قريت لاسعاد كل بيت.
2: بيبليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: انتم تسمعوا في النهار لصبيحو من 7 ل 11 على ارم اف ام.
3: رجعنا لكم ل 11 غير بوع، مكملين معكم ديما المشوار في النهار لصبيحو. اذا في الدقائق الاخيره، اذا حتى ل 11 بالضبط نكونوا معكم. لي كومونتير نتاعكم، رسائلكم، اصواتكم مرحبا دائما على الصفحة الرسمية على الفيسبوك راديو رام اف ام. عنا لقيت ذي بليغ مستيق شعار بانقطاع الكهرباء جهة الوسطة، فما قصة نضو اليوم، فما قصة نضو اليوم. نعطيكم التفاصيل حسب ما ورد في البليغ متاع الستيق، فإنه في إطار الحفاظ على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية، تعلم الشركة التونسية للكهرباء والغاز إنه قد يتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم الأربعاء 22 جويلية 2026 خلال الفترة المتراوحة ما بين 10 صباحا حتى للأربعة امتى العشية، على فترات متقطعة على مستوى المناطق التالية. في مساكن معنيين، معنيين من 10 امتى الصباح حتى للأربعة امتى العشية، معنيين بأنه ينجم يكون فما قطع للتيار الكهربائي. خلنا نعطيكم القائمة كاملة بالنسبة لجهة الوسط، في رقيدة، في بوحجلة، في عين جلولة، في نصر الله، منزل المهيري، ولاد عاشور، في السهيلات، في السبيبة، في العلير، في نفيضة، في هرقلة، باش يقص في بوفيشة، المنطقة الصناعية بنفيضة، باش يقص في حمام سوسة، في أكودة، الحي الجامعي، القلعة الصغيرة، قصر لمسة، جمال، قصر هلال، صيادة، في المنستير، في الفرينة هكا، والقيروان المدينة، زاوية قنطش، حي التعمير في سوسة، في بمبلا زادة، في مساكن كما قلنا في بحجر، زاوية سوسة أيضا، الساحلين، منزل كامل، المكنين، الشابة، البقالطة، شربان، الرجيش، السواسي، كركر، سيدي بوعلي، القلعة الكبيرة، في الرياض زادة، خزامة، سهلول ثلاثة، أولاد الشامخ، المنطقة الصناعية الجم، بنان، طوزة، شتيوين، العمران المنستير، وعندك شط مريم في سوسة، وبومرديس في المهدية. هذوما المناطق المعنيين بالقطع متاع التيار الكهربائي ما بين 10 متاع الصباح حتى 4 متاع العشية. وتقول ستيك في بلاغها، مع عودة الكهرباء دون سابق إعلام، لذا يرجى اتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة. هذه القائمة تقول ما هيش نهائية، تنجم تشمل مناطق أخرى. للتبليغ عن أي طارة وللطلب من مزيد المعلومات، تضع الشركة على ذمة حرفائها رقم الخدمات اللي هو 71 239 222، كما يمكننا الاتصال بأرقام الهاتف المذكورة على فاتورة الاستهلاك. يعني اليوم مازال فما قصان الضوء متواصل، وهذا بلاغ جديد لستيك خرج في اللحظات هذه. هو في عدة مناطق، يعني أبار جهة الوسط فما جهات أخرى زادة في البلاد باش تقص عليها الضوء. على كل حال إن شاء الله كل المعلومة وصلت للجميع باش تاخو احتياطاتها. 10:47 ديما معكم في النهار على صباحو.
2: النهار على صباحو، النهار على صباحو.
3: فضل شكري غني الصباح، راجعين بعد شوية.

0: حتاني.
1: انتو ما تسمعوا في النهار لصبيحو من السبعة للحديش على ريم اف ام
2: تولى 10:56 نوصل معكم لقيت ذي لختام حلقتنا لليوم. ان شاء الله يكون اخفف الظل عليكم. حاول نتابعوا معكم اكيد كل الاخبار كل المستجدات نتفاعلوا زادة مع رسائلكم اللي تدخلت لنا اذا مع الفقرات اللي تعودتوا بها الكل. مشكور سي منير سلامة معنا في الاخراج, شكرا زادة خليل كان معنا في البوان مارشي, دي اجمل تحيات كمال الزريلي. ملتقانا ان شاء الله غدوه في رحله جديده عبر احلى الاذاعات راديو راما فام. في الامان ونهاركم سعيد مبارك.
1: صيف السنة النهار الأصبح يولي من 7 ل 11 وكل عادة عيش جو الصبحية مع الأخبار السبور وما تفلت شيء. الدورة في المرشي والدبارة كل نهار ولا تخمم ولا تحتار. النصيحة المعلومة والإفادة حاصلين مع ضيوفنا وبالموزيكا متونسين وللكادوات ربحين. وكما قالوا الناس بكري النهار على صبيحه
3: يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل عليك.
1: من عدل الموجة على ريم اف ام كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 ل 11 واسمع النهار الأصبح مع كمال.

0: تنجم من الباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام، ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك. مقيد الاشهار على ارام اف ام، خمس حاجات تخليك تختار الفريجيدير الجديده في تونس كونكورد. وين نلقاوها؟ باحسن سوم في المارشي، باحجام مختلفه، اقتصاديه، وبايادي 100% تونسيه، بجوده ومواصفات اوروبيه، ودي كومبوزون الكتريك والكترونيك دو بروميير شوا، وزيد قطع الغيار الكل متوفره مع ليكيب ديكسبير اللي تضمن لك خدمه سريعه في السيرفيس ابري فونت، والضمان 10 سنين على الكومبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير.
1: انا اخترت كونكورد.
0: وانتي وقتش؟
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: ارم اف ام تونسنا تونسنا.
0: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للارام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام، ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك. ارام اف ام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا. الموسيقى نون ستوب على ارام اف ام، بنة الموسيقى نون ستوب على ارام اف ام. ارام اف ام
1: تونسنا تونسنا. تسمعونا
0: على www.rmfm.net.
1: rmfm.net.
0: تسمعونا على www.rmfm.net. www.rmfm.net. تسمعونا على www.rmfm.net. www.rmfm.net. الموسيقى نون ستوب على ارام اف ام، بنت الموسيقى نون ستوب على ارام اف ام. على ارام اف ام.

0: تسمعونا على www.rmfm.net.
1: بقية الشهر على رمفم. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل أقوى فار في بنيان الدار.
2: دراها برب يقول لي كيفاش.
1: دريم زوم تحط على ذمتكم إيكيب كاملة تقوم بالقياسات اللازمة والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف أكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.

0: سمعونا على www.rmfm.net.
1: قية الشهر على رم اف ام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد للالكتروم ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888.
0: قريت لاسعاد كل بيت.
2: بليسيتي
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net
2: تسمعونا
1: على www.rmfm.net
2: rmfm.net.

0: سمعونا على www.rmfm.net.
1: بقية الشهر على RMFM. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في الساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب، أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-ألف وإلا 93-299-ألف، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
2: كبليسيتي
1: كي نقولوا جريت نقولوا الادريس رقم واحد للالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحدا بوتيك وريدو، انفو لاين 29 052 053.
0: جريت لاسعاد كل بيت.
2: كبليسيتي
3: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.

0: تعجبني.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
2: موسيقى نون ستوب على رم فام بنت الموسيقى نون ستوب على رم فام

تسمعونا على www.rmfm.net الموسيقى نون ستوب على رمفام بنت الموسيقى نون ستوب على رمفام

0: أرم فام
1: أرم فام
0: تونسنا
2: تونسنا بقية الشهر على أرم فام.
3: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
4: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قد لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
3: وشنية هذه؟ وين يركبوا فيها؟
4: يا حاج، هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
3: قد لك شي وين حالل؟
4: ورا ليسي تكنيك بالضبط، بحذك وشت العيوني مقابل استيك.
3: اي عرفتها.
4: قد لك يا حاج، ستخيكتور مداحهم اليمنيو والبولونة ينوكس، وحتى من البانوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
3: يا مرأة، قتلك شي جارتك مفيدة على رقمهم.
4: هي يا حاج، 54-852-233 ولا 55-777-909.
3: هاي البرشة، من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
4: وكما قلت لك يا حاج، ما تنسيش بحذا ستيك.
5: بليسيتي
6: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام، كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.
7: المزيكا نونستوب على أرم فام، بنت المزيكا نونستوب على أرم فام، على أرم فام.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: المزيكا نون ستوب على رم فام. بنت المزيكا نون ستوب على رم فام.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك. الموسيقى نون ستوب على ارام اف ام. بنة الموسيقى نون ستوب على ارام اف ام. على ارام اف ام تسمعونا على www.rmfm.net. على www.rmfm.net. ارام اف ام
0: في مساكن
1: في سوسة
0: تونسنا.

المزيكا نون ستوب على رم فام. بنة المزيكا نون ستوب على رم فام. على رم فام المزيكا نون ستوب على رم فام. بنة المزيكا نون ستوب على رم فام. على رم فام

0: تابعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net. rmfm. تونسنا.

0: معنا في ساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: بقية الشهر على لارم افام مع عقارية جلولو. من توا تنجم تشري ابارتمون وتخلص على 3 سنين. بيل ازور اول ريزيدونس في مساكن صديقة للبيئة. اون ريزيدونس مودرن افيك سون ستيل لونيسوا. مالا خذ فرصتك من توا على خاطر مازالو كيلكوز ابارتمون اس بلس 2 و اس بلس 3. وكلمنا على 98 120 201. ومرحبا بك بحذانا في البيرو دو فونت.
2: بوبليسيتي
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام.
1: الموسيقى نون ستوب على أرام فام. بنت الموسيقى نون ستوب على أرام فام.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: بقية الشهر على أرام فام. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس في مساكن الطريق 30 وعلى البحر في هرقلة وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-ألف وإلا 93-299-ألف وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام.
0: الموسيقى نون ستوب على أرام فام. بنت الموسيقى نون ستوب على أرام فام.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: مقيد الشهر على أرام فام. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في مساكن الطريق 30 وعلى البحر في هرقلة وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-ألف وإلا 93-299-ألف، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية، ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحه؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل. وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لزاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سيرفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية، وكل شيء بالجارانتي لحظة، مازالت خدماتنا تونيزيا تك شركة معتمدة ومختصة في صيانة لي سمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما، وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22-314-313، وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك. تونيزيا هاي تيك، تونيزيا هاي تيك عند بشير لندلسي لو ميور دو لا تكنولوجي. بليسيتي
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام فام، كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام.
0: الموسيقى نون ستوب على أرام فام، بنت الموسيقى نون ستوب على أرام فام.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: بقية الشهر على أرام فام. يا مرا أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
2: أوه بربي يزيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة شيء ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
0: صار هذا علاش؟ مالا مبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كات سوسة قريبة لكل شيء. ديز ابارتمون او ستاندينغ وزيد نلقاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخذ راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك.
2: ايه شاشاشا يا وقل لي عاد خلاص كيفاش
0: كالعاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
2: وانا ما زلت نستنى المره هذه مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هذا
0: خذ عندك 27 812 925 ولا 25 455 777. وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير
3: بوبليسيتي.
4: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة من عام 1958. تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلت ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بونتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت
3: بوبليسيتي.
5: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
1: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قد لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
5: وشنية هذه وين يركبوا فيها؟
1: يا حاج هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
5: قد لك شي وين حالل؟
1: ورا ليسي تكنيك بالضبط بحلك وشت العيوني مقابل استيك.
5: ايه عرفتها.
1: قد لك يا حاج استخيكتوغ مداحو مالي منيو والبولونة ينوكس وحتى من البانوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
5: يا مرأة قتلكش جارتك مفيدة على رقمهم.
1: هيا حاش 54 852 233 ولا 55 777 909.
5: هاي البرشة من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
1: وكما قتلك يا حاج ما تنسيش بحذا ستيك
3: بوبليسيتي.
6: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام.
0: الموسيقى نون ستوب على أرام فام. بنت الموسيقى نون ستوب على أرام فام.

0: تابعونا
1: على www.rmfm.net. بقية الشهر على RMFM. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو سناي زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه جو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنة ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة تجريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن بن على بنا. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتويتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحده لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام او ميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة. كي نقولوا جريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحدا بوتيك وريدو انفولاين 29 052 053.
0: جريت لاسعاد كل بيت.
1: في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
2: دراها بربي يقول لي كيفاش.
1: دريم زوم تحط على ذمتكم كيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان لي من يوم. وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
1: المزيكا نون ستوب على ار ام اف ام. بنت المزيكا نون ستوب على ار ام اف ام.

0: RMA à www.rmfm.net. بقية الشهر على ريم اف ام مع عقارات قلولو. من تو تنجم تشري ابارتمون وتخلص على 3 سنين. بيل ازور اول ريزيدونس في مساكن صديقه للبيئه. اون ريزيدونس مودرن افيك سون ستيل لونيسوار. مي لا خذ فرصتك من تو على خاطر مازالو كيلكو ابارتمون اس بلس 2 و اس بلس 3. وكلمنا على 98 120 201. ومرحبا بك بحدانا في البيرو دو فونت.
1: بوبليسيتي. لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.
0: الموسيقى نون ستوب على أرم أف أم. بنت الموسيقى نون ستوب على أرم أف أم.

0: فين بحلف بالله؟
1: ايه والله.
0: فين
1: هاي مجالها اليمين.
2: يلا.
3: الموسيقى نون ستوب على رم فام. بنت الموسيقى نون ستوب على رم فام.

0: تسمعونا
1: @rmfm.net
0: rmfm.net.
1: بقية الإشهار على rmfm. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في مساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب، أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-1000 وإلا 93-299-1000، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.
1: الموسيقى نون ستوب على أرم أفام.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: بقية الشهر على أرام فام.
2: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، أي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايت. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التونس الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبولك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
0: خمس حاجات تخليك تختار الفريجيدير الجديدة في تونس كونكوردا، وين نلقاوها بأحسن سوم في المارشي، بأحجام مختلفة، اقتصادية وبأيادي 100% تونسية، بجودة ومواصفات أوروبية، ودي كومبوزون إلكتريك وإلكترونيك دو بروميي شوا، وزيد قطع الغيار الكل متوفرة مع ليكيب ديكسبير اللي تضمن لك خدمة سريعة في السيرفيس بري فونت، والضمان 10 سنين على الكومبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير.
1: أنا اخترت كونكورد.
0: وانتي وقتش؟
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام، بنت المزيكا نون ستوب على ارم اف ام.

المزيكا نون ستوب على رم فام بنة المزيكا نون ستوب على رم فام على رم فام

0: كرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: تقيت الشهر على ميرام فام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحده لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مسكن. شوف الدنيا زينة.
2: بليسيتي
0: تحب على سمارت فون جديد باحسن سوم وجوده عاليه ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحو؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل. وبخبره 15 سنه تلقاو عنا جديد لي سمارت فون من اشهر الشركات العالميه اون ديتاي اون جرو باسعار استثنائيه والافضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لي اكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سورفيونس وكل ما يخص الاجهزه الذكيه وكل شيء بالجارانتي.
3: بالجارانتي.
0: لحظة، مازال خدماتنا تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة لي سمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما. وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313. وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. Tunisia High Tech and Béchir Lendulsi, le meilleur de la technologie.
2: Publicité.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام. بنت المزيكا نون ستوب على رمفام.

0: اسمعونا
1: على www.rmfm.net. بقية الشهر على RMFM. جديد عند لندولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. ونتيجة كرهبتك ديما جديدة. وصيف السنة مع لندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي. وانت لقاو عنا احسن الماركات العالمية وزيد مع كل فيدانج دياجنوستيك جراتوي. لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة. ولأكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755.
2: بليسيتي.
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام.
1: المزيكا نون ستوب على رام فام. بنت المزيكا نون ستوب على رام فام.

0: وإن الخطف حادني مني ومن حالي سرق الحين تبكي زعلاني مني والمني عتب وين
1: وإن الخطف حالي مني ومن حالي سرق الحين
2: تسمعونا
3: على www.rmfm.net
2: rmfm.net

0: تسمعونا
1: @rmfm.net. قريت الشهر على رام اف ام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد للالكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه، انفولاين 27 198 888.
0: قريت لاسعاد كل بيت.
2: بليسيتي
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
0: تسمعونا
1: @rmfm.net.
0: rmfm.net.
4: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك.
5: ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت
4: وسمع الصوت.
5: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام اف ام. راديو رام اف ام. رام اف ام ديما معاك.

0: النوبة
1: النوبة
2: تسمعونا
0: @RMFM.net
2: RMFM.net
0: بقية الشهر على RMFM. يا مرا أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
3: أوه بربي يزيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة شيء ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
0: صار هذا علاش؟ مالا مبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفاش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كاتسوسا قريبة لكل شيء. ديز ابارتمون او ستاندينغ وزيد نلقاو في الريزيدونس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخو راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك.
3: ايه شاشة شاشة ايه وقل لي عاد خلاص كيفاش
0: كالعادة الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصو على راحتنا على 3 سنين.
3: وانا ما زلت نستنى المرة هذه مانيش مفلتتها. هات هاتك النومرو هات
0: خذ عندك 27 812 925 ولا 25 455 777. وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير. كافي غستو اللمة ورا القاعة المغطاة بمساكن، فضاء عائلي بامتياز، تصميم عصري مريح واسباس نون فيمور وتيراس يعمل 66 كيف. وفي اللمة نقدموا لكم جميع أنواع القهوة، العصائر الطبيعية، أطباق ومأكولات، تراعي جميع الأذواق سكري إسالي، وزيد نوفر لكم خدمة التوصيل حتى الباب الدار. اللمة في مساكن عنوانك الأحلى الأوقات مع العائلة والأصحاب. باش تعدي كوموند كلمنا على الرقم 23 104 660.
1: Publicity.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
0: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ار ام اف ام. راديو ار ام اف ام. ار ام اف ام ديما معاك ديما معاك. النوبة
1: النوبة.